0: هيا هيا، وصلنا إلى الكويت.
1: ما معنى كويت؟
2: الكويت في اللغة تصغير للكوت، والكوت كلمة تعني القلعة أو الحصن.
1: نعم، تبدو الحصون واضح.
3: كنت أظن أن أصل الكلمة قوت وليس كوت، لأنني أسمع أن هذه المدينة كانت تسمى مخزن الأقوات.
4: لا لا لا يا لؤلؤ، ليس هذا هو سبب التسمية. كلمة قوت أصلاً هندية، ومنها مدينة كالكوت أو كالكتا.
2: لا أحد يستطيع أن يؤكد، ربما كان لؤلؤ محقاً وربما كان الحق مع مرجان.
1: المهم أنها مدينة جميلة، هيا نشاهدها عن قرب.
2: هل ستكون أول النازلين ثم تختفي عن عيوننا كالمرة السابقة؟
1: لا لا، لن أسير وحدي بعد الآن، سأتبع من هم أكبر سناً.
3: أحسنت، إن العاقل من يترك القيادة للأكبر والأكثر خبر.
4: والعاقل أيضاً من ينظر تحت قدميه يا لؤلؤ. لا أشبع أبداً من هذا المحار اللذيذ.
5: أوه، يا للحظ السيء، كلما فتحت محارة وجدت بها لؤلؤة.
1: وهل تعتبر هذا حظاً سيئاً؟
5: بالطبع، إنه لا يؤكل.
2: يا لؤلؤ، ألا تعرف معنى اسمك؟
5: لماذا تضحكون؟
2: هذه اللآلئ التي تلقيها جانباً في ضيق قيمتها كبيرة جداً.
5: هل تشتريها مقابل ما عندك من محار؟
2: لك من رجل طيب، بل أدفع فوقها هذه النقود.
5: هل تمزح يا صاحب البحر؟
2: بل أعطيك حقك.
4: ألازلت تشكو من سوء الحظ؟
3: لا طبعاً، ما ظننته محاراً فارغاً كان رزقاً من الله دون أن أعلم.
2: لا يعرف الإنسان عادة أين يكمن الخير، وهذا ما يذكرني بأول قصة لسيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام.
6: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد.
7: هيا أيها الناس.
6: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد.
8: هل سمعت يا راحيل؟ طعام جيد وأجرة مخفضة، هيا لنركب هذه السفينة.
9: إنها ليست من قيمتنا يا حييم، أنت تاجر كبير ويجب أن تختار ما يليق بمكانتك.
8: دعك من المظاهر الزائفة، المهم التوفير. كم تطلب يا رجل؟
7: 20 قطعة من الفضة لكل مسافر.
8: نحن اثنان، سندفع 30 قطعة فقط.
7: تفضل، أهلا بكما.
10: سمعتك تقبل راكبين 30 قطعة.
11: أبي، إن هذه السفينة الفقيرة ليست مناسبة، أنت بحاجة للاستشفاء.
10: سأشعر بالتحسن إذا دفعت أقل.
7: ليس معي إلا 5 قطع من الفضة، وسأعمل بباقي أجري في تنظيف السفينة.

0: مولانا الملك هدد بن بدد الكبير.
1: ما الذي أتى بك يا طيفور؟
0: عندي بشارة طيبة يا مولاي.
1: قل ما عندك واختصر.
2: أخذنا 4 سفن جديدة.
3: 4 سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة؟ خذوا كل السفن غصبا من أصحابها.
4: ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع.
5: ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب.
4: هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا.
6: وأنا أيضا.
7: العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء.
6: ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي.
7: أمرك يا سيد كريم.
8: ماذا نفعل يا ساق؟
5: اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا.
9: إنني خائف يا أخي.
10: تماسا حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب.
7: ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟
9: لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى. سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها.

0: العاصفة يا مولاي دفعت 20 سفينة إلى المرسى، وقد استولينا عليها جميعاً كما أمرت.
1: ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة.
0: يمكن إصلاحها يا مولاي.
1: كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن بدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها.
0: وماذا نفعل بهذه؟
1: ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم.
0: أمرك يا مولاي.
2: هذه هي النهاية، سنموت هنا.
3: نحن مساكين لم نؤذي أحدا،
4: فليعترف كل منا بذنوبه وأخطائه.
5: أرجو أن تسامحني يا حين، كنت أسرق من مالك لأشتري هذه الحلية الذهبية.
6: إنها ليست ذهبية يا عزيزتي، لقد بدلتها بأخرى من النحاس. يجب أن أعترف بالحقيقة.
2: وأنا أيها الناس لست مريضا، وإنما أدعي الضعف والمرض حتى تشفقوا علي.
7: وأنا أيها البحارة أملك 20 قطعة من الفضة أجرة الركوب، ولكنني أكره الإنفاق.
4: وأنا أخدعكم كل صباح وأخلط اللبن بالماء.
2: انظروا، الأرض هناك في الأفق.
8: هل هذه كذبة أخرى؟
3: بل هي الحقيقة. ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟
5: سأعطي الفقراء نصف ذهبي إذا نجونا.
6: تقصدين نصف ما لديك من نحاس؟
4: سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض، إنها فرصتنا للنجاة.
9: وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر، ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه.
3: شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟
2: هناك رجلان يلوحان لنا.
4: إن أحدهما هو الخضر.
8: ومن يكون الخضر هذا؟
2: رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس.
4: هل سنأخذ منهما أجرا؟
2: بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة.
10: عجيب أمر الخضر وصاحبه، يجلسان وحدهما لا يختلطان بالركاب وينظران إلى السماء صامتين.
1: لماذا لم يدفع أجرة الركوب مثلنا؟
6: نعم، هذا تمييز لهما وظلم لنا.
2: ليس من بينكم رجل طيب وصالح مثل الخضر.

0: ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام.
1: أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة.
2: بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب.
3: ربما يصلحون القلع.
4: انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة.
5: هل أنت واثق بما تقول؟
4: رأيته بعيني. اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم.
2: لا يمكن أن أصدق هذا.
6: هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر.
7: لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟
5: حتى صاحبه كان يلومه. سمعته يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرة.
2: وما فائدة العتاب الآن وقد خربت السفينة؟
7: سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء. الأجر يا سيد حييم.
0: أي أجر؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد.
6: المفروض أن تدفعوا لنا أجرا لا أن تطلبوه.
1: أريد أن أقول رأيي فيكم، أنتم فشلة ولن تنجحوا أبدا.
2: والعمل يا صقر، كيف سنأكل ومن أين سنعيش؟
7: إنني مثلكم لا أدري شيئا، يفعل الرب ما يريد.
5: هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟
7: لا يوجد قاض في هذه الأرض، الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور.
2: اسمه هدد بن بدد؟
7: نعم، وهو اسم على مسمى، يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم.
5: اخفض صوتك يا صقر، وزير الملك قادم.
8: من أصحاب هذه السفينة؟
7: أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي.
8: لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي.
2: لماذا؟ ما الذي فعلناه؟
9: هذه أوامر الملك وقانونه الجديد.
2: هذا ظلم.
8: ماذا قلت؟
7: إنه أحمق يا سيدي الوزير، به لوثة ونعالجه منها. أرجوك ألا تأخذ كلامه مأخذ الجد.
5: إياك أن تتحدث ثانية.
8: هيا ابتعدوا.
7: ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا، والآن يسلبها منا الملك الظالم.
5: ليس أمامنا إلا أن نمضي ونبحث عن عمل.
2: أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة، والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد.
8: انتظروا أيها البحارة المساكين، هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا، خذوها.
7: انظر يا نعمان، هل يتسرب الماء إلى الداخل؟
2: ولا قطرة واحدة، عادت السفينة إلى حالتها الأولى.
5: اللوح أعيد في مكانه، لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا.
7: هيا ننزلها إلى الماء.
10: السفينة معدة للإبحار، من يرغب في الركوب معنا؟
11: الأجرة 50 قطعة من الفضة.
12: إنها أجرة مخفضة، الملك هدد يطلب 100 قطعة. هيا يا رحيل.
1: إنها نفس السفينة التي كنا ننزح منها الماء.
12: وما الضرر، كانت أوقاتاً طيبة.
13: انظري يا أوفيرا، هذه السفينة بنصف الأجرة.
14: نسرع إذن يا أبي حتى نستكمل رحلتنا.

0: انتظروني، معي كيس مملوء بالفضة.
1: ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟
2: هذا بفضل الخضر، لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم، وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم.
4: فهم، كان الأذى الظاهر في تصرف سيدنا الخضر يخفي خيرا كبيرا.
3: نعم يا لؤلؤ، كان الخضر عليه السلام يرى بنور الله ويتحرك بمشيئته.
5: هذا بالنسبة للسفينة التي خرقها، ولكن الغلام الذي قتله، هل يوجد تبرير في الدنيا لقتل الأبرياء؟
3: يا بني، أنت تسأل سؤالا منطقيا، وهو نفس ما دار في عقل نبي الله الكريم موسى، ولكن كان للخضر أسبابه.
5: أية أسباب؟
3: هذا ما أحكيه لكم في الغد إن شاء الله. لقد أوشكت الشمس على الغروب وحانت صلاة المغرب، هيا إلى الصلاة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: ورام ابن أبي فراس الحلي. هو الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حمدان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له. فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل، والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس. وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد مرح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام من أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك به.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

وخير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964. وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاتهم وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإجلال.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ ورام بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية، وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: ارحم العبد الذليل.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إلي وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلاً محبباً وسهلاً يألف الناس ويألفونه، وكان عالماً بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجراً زادته التجارة علماً وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سراً من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية، فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات. وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيزي المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون

0: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
1: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولدي عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.

0: الله سبحانه وتعالى منزل الماء من السماء مطرا يخرج به نبات الأرض من كل صنف، فأخرج من النبات شيئا أخضر،
1: وأخرج من طلع النخل عناقيد قريبة من المتناول، وجنات من الأعناب والزيتون والرمان، بعض لا يتشابه مع بعض.
0: انظروا إلى ثمره كيف يخرج صغيرا، ثم إلى حالة نضجه، فإذا ما نظر البشر إلى هذه الظواهر لا آمن بصنع الله وعظمته.
1: ومن أهم الدروس التي نستقيها من هذه الآية الكريمة، على الإنسان أن يؤمن بكل جوارحه بما صنع الله سبحانه وتعالى وما هيأ لكل الناس من نعمة العيش، وكيف يخرج ثمر هذه النعمة. فعلى العقل أن يدرك ويتأمل ذلك جيداً.

0: وقد خلفهم في دعوته ابنه وزوجته، فكانا من المغرقين.
1: وقال نوح عليه السلام: اركبوا في السفينة باسم الله مكان جريها ومكان إرسائها، إن ربي لغفور رحيم، فهو الذي ينجيكم من الغرق والهلاك. فركبوا ذاكرين اسم الله كما أمروا.
0: السفينة تجري بهم في أمواج كالجبال،
1: فاهتزت عاطفة الأبوة في نفس نوح عليه السلام، فنادى ابنه وكان معتزلا إياه في ناحية وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: يا أبتي، سألتجئ إلى جبل يحميني ويبعدني من الماء. قال له أبوه: لا شيء يحميك من عذاب الله إلا من رحم. فابتعدت السفينة وحال بينهما الموج، فكان من المهلكين غرقا ومن معه من الكافرين.

إلهي هدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي كلها جميعا يا رحيم يا كريم. أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، يا كريم يا الله.

0: اللهم أعنا على صيام شهرك الكريم، وجنبنا فيه من هفواته، وارزقنا فيه ذكرك بدوامك وتوفيقك يا هادي المضلين.
1: اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا ملجأ الآملين.
0: اللهم اجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدنا فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتنا إلى مرضاتك ومحبتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك، واجعلنا فيه من المقربين إليك بإحسانك يا رب العالمين يا الله.

إنني البدر في السماء مضيء، ألبس الكون بهجة وجلالا. كم يزين الوجود من شعاع، في دجى الليل نوره يتلالا. أزدهي الناس بالسنى والبهاء، وأسر القلوب والآمالا. هذه صنعة الإله، فقولوا جل من أبدع الوجود تعالى.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف عندها عند بعض المحطات التراثية، مستحضرين سحر الماضي وألقه الذي غاب عنا. سوق الكتب في بغداد بين الانطفاء والتوهج. أعزائنا المستمعين، يذكر المؤرخون أن سوق الوراقين في بغداد كان يقع قريبا من باب البصرة، والتي هي إحدى أبواب مدينة المنصور المدورة. تمتد هذه السوق بين منطقتي القنطرة وطاق الحمداني في قطيعة وضاح في الكرخ، وتمثل هذه المنطقة حاليا المنطقة المسماة الشالشية. ووضاح هذا كان من موالي الخليفة المنصور، واستمر الحال هكذا حتى العهد البويهي، حيث انتقل سوق الوراقين إلى الجانب الشرقي من بغداد. من المعروف مستمعين الكرام أن الخليفة المنصور كان قد أخرج الأسواق خارج أسوار مدينته المدورة، وكان إقدامه على تشييد بعض البنايات في الجانب الشرقي وبناؤه قصر الخلد على الشاطئ الغربي، مبعثه إفهام الناس بأنه لا خوف عليهم من وجودهم خارج الأسوار. يذكر المؤرخ الطبري أن السبب الذي دفع المنصور إلى نقل الأسواق هو ما بلغه أن تجارا غرباء يبيتون داخل أسوار المدينة، وأن وجودهم ربما كان خطرا على المدينة إذ لا يؤمن جانبهم، وكان يخشى أن يكون منهم جواسيس للأعداء. فيما يذكر المؤرخ ياقوت الحموي المتوفى في العام 626 هجرية في كتابه معجم البلدان، جاء فيه أن المنصور قد تضايق من ارتفاع الدخان من الأسواق وإسودات حيطان بغداد أيضا. ويذكر المؤرخ اليعقوبي المتوفى في عام 284، قال إن أكثر من 100 حانوت لبيع وشراء الكتب كانت موجودة في سوق الوراقين، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا توجد أي علاقة لسوق الكتب الحالي سوق السراي أو شارع المتنبي بسوق الوراقين العباسي إلا من حيث تشابه الوظيفة والاسم.

مستمعين الكرام، يذكر المتابعون والفولكلوريون أن سوق الصراي الحالي لم يكن في بداية نشأته سوقاً للكتب، وإنما كان يعرف بكونه سوقاً للشبقشية، أي أصحاب مهنة صناعة التدخين وأصحاب الحرف والمهن الجلدية والساعشية، وهو اتخذ اسمه من سرايا الحكومة المجاور له.

الكتابات التاريخية مستمعين الكرام تشير إلى أن جامع الوزير الملاصق لسوق السراي قد تم بناؤه على عهد والي بغداد الوزير حسن باشا في العام 1006 للميلاد. الطريف في هذا الأمر أن بناء هذا الجامع كان من أموال التجار المنهوبة من بعض اللصوص، حيث اختلطت بعد استردادها منهم فلم يعرف أصحابها، واقترح الجميع على الوزير أن يبني الجامع بأثمانها. المستشرق الفرنسي نيبور يذكر في رحلته في القرن 18 عند مروره ببغداد، يذكر أنه لم يكن هناك وراقين أو سوق للكتب في بغداد مثل مدينة القاهرة المصرية التي اشتهرت بسوق الوراقين، حيث أن الذي يحتاج إلى كتاب في القاهرة يستطيع الحصول عليه بسهولة من سوق الوراقين بعد أن يدفع ثمنا معينا، ويتم الاتفاق كذلك على حجم الكتاب وسعته وحسب رغبة المقتني في إضافة بعض النقوش والزغارف والتذهيب وغيرها من أمور التسويق. أما في بغداد فإنك لن تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من الكتب إلا بعد وفاة أحد العلماء، إذ يتم بيع كتبه في مزاد يوقد لهذا الغرض. هكذا جرت العادة إذن كما يذكر نيبور. ونستدل من ذلك أيضا أن فترة القرن 17 و18 قد شهدت فترة ركود وسبات في سوق الوراقين ببغداد، وهذا الأمر بحد ذاته يشير إلى أن انطفاء مصباح الحضارة الذي كان يشع من بغداد فيما مضى قد انطفأ. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف كان الطلبة والأساتذة على قلتهم؟ كيف كانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه من كتب؟ الجواب هو أن هؤلاء كانوا يحصلون على الكتب بواسطة تقسيم الكتاب إلى ملازم، توزع هذه الملازم على الطلبة فيقوم كل طالب بنسخ ملزمة من الورقة تبلغ 10 أوراق في ليلة واحدة، وبهذه الطريقة يتم الحصول في يوم واحد على كتاب واحد. وكانت هناك أيضا طريقتان كان الوراقون في القاهرة يستخدمونها، حيث يتم الحصول بواسطتها على ما يحتاج إليه الشخص من كتب. الطريقة الأولى أن الوراق لديه مجموعة من النساخ يعملون في محله، يقومون باستنساخ أكثر من نسخة من الكتاب أو الكتب الرائجة، وفي حالة طلبها من قبل المحتاج يتم بيعها فورا. الطريقة الثانية هي أن يأتي المحتاج إلى محل الوراق بنسخة من الكتاب الذي يرغب فيه فيتم نسخها.

مستمعينا الكرام، من أشهر النساخين في بغداد كان هناك شخص اسمه العشاري، ويذكر المؤرخون أنه كان يلف أصابعه بالقماش ليقوم بعملية النسخ الشاقة وطويلة. وكانت مهمة نسخ الكتب من الأعمال التي يلجأ إليها المتعلمون الذين لا يجدون عملاً فتضطرهم ظروف المعيشة للقيام بهذه المهنة. وكما ذكرنا سابقا في حديثنا، فإن سوق الصراعي لم يكن معروفا ببيع الكتب في أوائل القرن الماضي أو ما قبله، فقد عرف عن العاملين في سوق الصراعي أنهم كانوا يتعاطون بيع الطرابيش والكلاوات والشارات العسكرية والصناعات الجلدية المختلفة، وبيع التتن وآلة التدخين أي الشبقشية. ولم يكن في بغداد كلها في ذلك الحين سوق متخصص ببيع الكتب، كان البيع يتم في جوامع معينة في بغداد مثل جامع الوزير والآصفية الذي كان مقرا للمولوية، الذين عرف واشتهر العديد منهم ببراعته ودقته في الخط والزخرفة. وكما يبدو فإن ذلك كان جزءا من هذه الطريقة. وكان هؤلاء الخطاطون يسكنون في غرف بالطابق الثاني من جامع الآصفية، وقد أسيلت هذه الغرف في الآونة الأخيرة عند إجراء التعمير والتجديد لهذا الجامع القديم ببغداد. كان هؤلاء الخطاطون يمتهنون إضافة إلى حرفة الخط والتزويق والزخرفة حرفة تجديد الكتب باعتبارها مكملة لعملهم، حيث أنهم عند انتهائهم من استنساخ الكتب كان لابد من أن يقوموا بتجليدها. وكان مستمعي الكريم يجري بيع كتب المتوفين بمزادات في ساحات الجوامع كما ذكرت الصحف الصادرة في ذلك الوقت. ومن الذين عرفوا واشتهروا بائع كتب يدعى عبد الرحمن الدلال، وهو من المعممين، حيث ورد اسمه في إعلان بيع كتب بجامع الوزير في جريدة الزوراء، وهذا نصه: إن عبد الرحمن فندي خطيب جامع الوزير عنده كتب معتبرة نفيسة الذين يرغبون لها من العلماء الأعلام والمأمورين الكرام، فليحضروا نهاري الجمعة والثلاثاء إلى المزاد الذي يجري فيها في الجامع المذكور، وذلك من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 4. ولأجل البيان تحرر الإعلان. وكان هذا الإعلان مؤرخا في 26 من ربيع الثاني من سنة 1289 هجرية، في 20 من حزيران من عام 1872 للميلاد. وكانت بعض المزادات تجرى في جامع المدرسة المرجانية، حيث بيعت كتب العلامة علاء الدين الألوسي المتوفي في عام 1922، والتي تم طبع معظمها في الإستانة.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة لنشتم أريج الماضي وعبقه. إلى اللقاء وشكرا لكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

لا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

بدفي القلب وازاي بيصحي العين، فعنيك حسيت بالحب وعرفت بيجي منين، وازاي بيدفي القلب وازاي بيصحي العين.

0: لكم الأمل. المستقبل FM.
1: بتضيع

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباح السعادة. المستقبل FM.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الكرام، صباح جديد نلتقي بكم ونفتح وياكم صفحة جديدة من إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM.

0: صباح الخيرات مستمعينا، صباحكم مفعم بالخير والعافية والنشاط والحيوية يا رب. إن شاء الله صباح مليان كل طاقة وأمل وتوفيق يا رب. صباحك ورد وعافية.
1: يسعد صباحك يا منور، يسعد صباحك مخرجنا، وأكيد نصبح على مستمعينا ونقول لهم صباحكم عافية وخير وبركة وتفاصيل حلوة، ويا رب إن شاء الله هذه اللحظات اللي راح تمر بيومكم تكون جميلة ومفعمة بالطاقة والحيوية مثل ما ذكرتي يا منار. وراح نكون وياكم مستمعينا على الموجة 91.7 FM. أنا مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة منار العامري، وأكيد يرافقنا مخرجنا كل يوم اثنين وياكم مصطفى قزويني.

0: السلام مستمعينا. يمكن أحلى ما في الصباح يا منار أنه هذه التفاصيل اللي نسولف بيها واللي نقضي الوقت بيها هنا ويا مستمعينا ببرنامج على هواكم، وأكيد برفقتك الحلوة وسوالفنا ويا مستمعينا، وأنا كلش مشتاقة نرجع ببرنامج على هواكم. إحنا الثنائي
1: طبعا هي اليوم أول حلقة أنا وياش بالدورة الجديدة. صباح الورد عليك يا مريم، واكيد
0: صباحك عافيه.
1: يعني البرنامج وياكم الى طعم خاص والسوالف والضحكه، فان شاء الله يا ربي هذه الضحكه وهذا التفاؤل ينعكس على مستمعينا ونسعد يومهم. اذا مستمعينا الاحباء، راح نبدا وياكم فقراتنا لهذا اليوم ببرنامج على هواكم، خليكم ويانا.

0: الآن مستمعينا نروح وياكم إلى استعراض برامجنا لهذا اليوم، وأكيد بدايتها الخير والبركة كلها بما أنه أنا ومريومة طالعين وبرنامج على هواكم
1: وعلى تحية
0: مدار سانوس.
1: تحياتنا مدير برامجنا أستاذ حيدر تشلبي، هو يعرف شو قصدي.
0: يقول له صباح الخير. صباحك خير وعافية يا حيدر. أكيد تحياتنا إلى وإلى كل زملائنا.
1: نعم، وحاليا نروح إلى فقرات ترند الأغاني.
0: نعم، لا قبل ترند الأغاني يا مريم، على الساعة 5 خلينا باستعراض البرامج. على الساعة 5
1: استعراض برامجنا لهذا اليوم.
0: أكيد على الساعة 5 راح يكون برنامج ترند، بس ما وراء الترند
1: اللي راح تكونين أنتوا وياهم الصبح وفترة العصر.
0: عندي شتراف
1: مرتين باليوم وياكم منار العاملي. الساعة 5 راح ترافقكم ببرنامج ترند
0: بس وبس. ما وراء بس ترند. لا مو بس ترند، احنا ما ناخذ
1: الترند. صار عندي فضول اسمع البرنامج،
0: ناخذ ما وراء الترند.
1: حلو،
0: نفكك الترند.
1: ممكن ردة فعل المستمعين او خلينا نقول الصدى اللي
0: خليكم الترند. للعصر
1: يلا خلينا نشوف.
0: ما راح اقول.
1: راح تكون ياكم منار العامري الساعة 5 العصر مستمعين.
0: طبعا اكيد البرنامج هذه المره راح يكون باتصالات ومشاركات
1: ان شاء الله. يعني اكيد البرنامج الى حماس خاص لانه باعتبار
0: البرنامج
1: تفاعل راح يكون به. نعم. هذه الفكره لطيفه وحلوه، تضيف جو حلو للبرنامج المسائي. وساعة 9 لهذا اليوم يوم الاثنين راح يكون ياكم برنامج عمو احمد مع زميلنا الاستاذ احمد الخفاجي، راح يرافقكم ساعة 9 مساء. وهذا كان استعراض برامجنا اليوم الاثنين هذا اليوم.

0: والآن ننتقل وياكم مستمعينا إلى فقرة جديد الأغاني، وأول جديد لهذا اليوم
1: صار نهواية ما سامعين هاي الجديد.
2: ليش دائما نتعلقون على الجديد ماتي؟
1: لهجتها حلوة.
0: إذن أول جديد لهذا اليوم عندنا للفنانة ميرنا حنا وأغنية دعيت الله، كلمات محمد قصي وإلحان سيف الفارس.

نعم مستمعينا، مستمرين وياكم وثاني جديد ويانا لهذا اليوم بجديد الأغاني، جديد الفنان حسام جنيد، ما أطيب قلبك، كلمات شلاش الظاهر والحان ثائر العالي.

ومن حسام نروح إلى نادر الأتات وأغنية نادر وفاء. هذه الأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر.

مستمعينا، مرات الحياة تحتاج ناس تعرف تسمع وتفهم وتساعد الناس يتجاوزون مشاكلهم وهمومهم، وهذا بالضبط اللي يسويه قسم العلوم التربية والنفسية. هنا تتعلم شلون تدعم الطلبة بالمدارس وتساعد العوائل وتشتغل بالإرشاد الاجتماعي وحتى ويا مفوضيات الشرطة حتى تساعد المجتمع. القبول بجامعة المستقبل مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، وحتى خريجي معاهد إعداد المعلمين بالخدمة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي وإعدادية المفوضين. الدراسة متوفرة صباحي ومسائي ولمدة 4 سنوات. قسم العلوم التربوية والنفسية، لأنه المجتمع يحتاج ناس تعرف تسمع وتغير حياة الناس للأفضل.

وأيضا مستمعينا، ترى الدنيا تحتاج ناس تعرف تحافظ على هويتنا وقيمنا وتعرف توصل العلم والدين للجيل الجديد. هذا بالضبط اللي يسويه قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. طبعا مستمعينا، القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي، وحتى معاهد إعداد المعلمين، الدراسات الإسلامية والفنون التطبيقية وإعدادية المفوضين. الدراسة متوفرة صباحي ومسائي في جامعة المستقبل ولمدة 4 سنوات، وأكيد قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، لأن المجتمع يحتاج جيل جديد يعرف دينه ويطبقه بحياته.

إذن مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وفقرتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم عبر إذاعة جامعة المستقبل. خليكم ويانا وفقرتنا الصباحية لهذا اليوم.

0: نعم مستمعينا، مستمرين معكم بفقرات برنامجنا الصباحي، برنامج على هواكم. وحاليا نروح إلى فقرة شكو ماكو. شكو ماكو يا منار،
1: كل شيء ماكو
0: هواياكو. مثلا مخرجنا دائما جاكر ويانا من خلف الكواليس، والدراسة الحديثة هسه احنا ضحكنا، فاحنا مو ضحكنا بدون سبب، لا احنا ضحكنا بسبب هذه الدراسة لان ذكرتنا بالابتسامة والضحك. فاكو دراسة حديثة بفقرة شكو ماكو تقول الضحك مو بس يغير المزاج، وانما ممكن يساعد الانسان على تخفيف التوتر وتحسين التواصل ويا الآخرين.
1: نعم يا مريم، يعني إذا أنت اليوم متوتر يمكن محتاج ضحكة صادقة ويا أكثر الناس اللي تحبهم. هذه الضحكة تحتاجها أكثر حتى من فنجان القهوة اللي تشربها،
0: حتى من استكان الشاي.
1: يعني بالمختصر،
0: ما حد يوصل لاستكان
1: الشاي. بالمختصر اسمع برنامج على هواكم من إذاعة المستقبل.
0: أكيد، ودائما فعلا منار الابتسامة من تشوفين مكان يعني شوية صوت ضحكات طاقة إيجابية تتغير يعني حتى النفسية، فرق عن ما تشوفين العكس.
1: هو كل شيء عدوى، ليش يقولون من رافق السعيد سعد؟ لأنه أنا ما أعرف إذا هي لغويا سعد صحيح يا مصطفى ولا يمكن أنا أخطأت هنا.
0: سعد.
1: فبالنتيجة يعني الإنسان اليوم هي مثل ما الحزن عدوى، مثل ما اسم الله لا يبعد الشر يعني كآبة عدوى. حتى شايفة هذول الناس اللي تختلطين بهم اللي بس يشكي، هذه هم ماتينة هي تسبب عدوى، وهم يعني يتحول الشخص إلى شخص
0: هي مشاعر بالتالي.
1: بالنتيجة أيضا الضحك عدوى، يعني اليوم أنت مجرد ما شوفين المقابل يضحك وهيك أسلوب فرش وكذا ومتفائل، تحسيتي من داخلك هم راح تنعدين من هذا
0: حتى يعجبك تروحين مرة ثانية لنفس المكان أو تتواجدين صح. بهذا المكان وعندك طاقة حلوة لهذا المكان بسبب ممكن الفعاليته النشاط والابتسامة.
1: ذكرني بأحد الفنانات المصريات يمكن اسمها ياسمين، مو عبد العزيز، الثانية ياسمين صبري، من سألوها ليش قبلتي بأبو هشيمة قالت لهم بيضحكني.
0: فعلا يعني يتغير المزاج تماما.
1: طبعا هو رجل أعمال يعني ومليارديرة أو فشي هيتشي،
0: بس ضحكة شوف عفت كل الإيجابيات ركزت بس على الابتسامة. فعلا يعني الابتسامة ممكن تغنينا عن هواي أمور. شو تقولي؟
1: لا مو هي الفلوس اللي أدت ضحكة، هي مو هيتشي.
0: يعني هنا الضحكة لو شنو بالضبط ضحكة؟
1: هي الظاهر فلوس الضحكة هواي.

إذن مستمعينا الأحبة متواصلين وياكم، والآن نروح إلى دليل المستقبل وكلية العلوم الإدارية. مستمعينا تخيل نفسك تقود فريق وتخطط المشروع كبير، تتخذ قرارات تغير مجرى العمل. هذا هو عالم قسم إدارة الأعمال. طبعا القبول مفتوح بهذا القسم لخريجي الإعدادية، الفروع العلمي، الأحياء التطبيقي، الأدبي والتجاري، وفروع متخصصة إدارة المخازن، الاقتصاد، إدارة إلكترونية، حاسوب وتقنية المعلومات، وأيضا الأوائل من خريجي المعاهد التقنية، فرع إدارة، وخريجو إعدادية المفوضين. شنو راح تتعلم بهذا القسم؟ أكيد راح تتعلم فنون القيادة واتخاذ القرارات الإدارية الذكية والتخطيط للمشاريع وإدارة الموارد بكفاءة، وأيضا تحليل المشكلات وحلها بطريقة احترافية، الدراسة صباحي ومسائي ومدتها 4 سنوات. بقسم إدارة الأعمال بجامعة المستقبل راح تعيش تجربة التحضير حتى تكون قائد المستقبل في عالم الإدارة.

0: وراء كل ميزانية صحيحة وراء كل تقرير مالي دقيق أكو شخص يعرف لغة الأرقام ويحولها إلى قرار ذكي. في قسم المحاسبة الطالب يتعلم شلون يراقب المال، يحلل الحسابات ويضمن استقرار الموارد المالية لأي مؤسسة. طبعا القبول مفتوح مستمعينا لخريجي الإعدادية، الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي والتجاري بفروع عام وفرع محاسبة. الأوائل من خريجي المعاهد التقنية فرع تقنيات المحاسبة، وأيضا خريجو إعدادية المفوضين. شنو اللي راح تتعلمه بهذا القسم؟ إدارة الحاسبات والموازنات المالية، التحليل المالي واتخاذ القرارات الدقيقة، وأيضا استخدام برامج وتقنيات حديثة في المحاسبة. في قسم المحاسبة جامعة المستقبل الأرقام تصبح أداة لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحول المعرفة إلى خبرة عملية تؤهلك لسوق العمل وبثقة.
1: أنا حبيت هذا القسم.
0: حبيتي؟ بفلوس هواي؟
1: هاي أبو هشيم.

0: على طار الفلوس مستمعينا، دائما من أي معاملة تصير عندنا بالتالي أكو وراها ربح، فيتجي الفلوس، فممكن ننطي فلوس أو ممكن هي تصير على موت السهل
1: ناخذ فلوس،
0: ناخذ فلوس من هذه المعاملة. أيه. فسؤال حلقتنا اليوم شو يقول؟ هو الربط وين؟
1: لازم نربط الموضوع بالفلوس.
0: أنا عايز الموضوع. وما طول عجبت الموضوع هذا وعجبت القسم مال المحاسبة. فأكيد موضوع حلقتنا اليوم
1: هذا يتعلق أكثر بالفلوس. قسم يكون مصدر بيه أخطاء تدرين يعني.
0: لازم معاملتك تكون ماشي.
1: دغري. صحيح.
0: دغري. وساعة تكمل. وما بيها تأخير. فمستمعينا إذا صار عندك خطأ بمعاملة تعرف وين تراجع. خلي نشوف آراءكم، وأكيد نذكركم بأرقام الاتصال، أرقام برنامجنا، وننتظر مشاركاتكم على هذه الأرقام، وأرقامنا نسمعها بصوت منار حتى تقول الخمس ستات.
1: أنتم مستهدفين
0: بعد يعني. نسمع التقرير.
1: خلي نروح نسمع التقرير من فاروق الجمل وبعدها نرجع.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤال سريع، جاهزة؟
3: جاهزة.
2: أوكي، إذا صار عندك فت خطأ بمعاملة بدائرة من دوائر الدولة، تعرفين وين تراجعين وين تستفسرين عن الخطأ هذا؟
3: لا صراحة راح أبقى أسأل هواية، لأن ماكو فت أشياء يعني توجهني للمكان يعني رأسة على مود أروح أصحها وهاي، فأبقى أسأل.
2: زين، هو برأيك هذا ممكن يعني يصير أكو خلل بالوقت إنه راح أصرف وقت كلش أكثر؟
3: أكيد طبعاً راح يأخذ من وقت هواي، تعرف بعد دوائر الدولة.
2: زين، برأيك هو المفروض شنو يصير على مود لخص من وقتش الدارة من دوائر الدولة؟
3: المفروض يعني يوجهوني على كل خطأ يصير بالمعاملة، يابا أكو فد مكتب معين ترحيله يصحح لك هذا الخطأ اللي موجود بالمعاملة على مود يعني ما أصرف وقت ولا طاقة.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤال سريع، جاهزة؟
4: جاهزة.
2: كلش تمام، مدام بديتيها الضحكة خلصتي جاهزة.
4: جاهزة.
2: أوكي، إذا صار عندك فت خطأ بمعاملة بدائرة من دوائر الدولة، تدرين إيش راح تسوين أو وين تستفسرين أو وين تسألين؟
4: لا.
2: ليش؟
4: لأن ماكو أحد أسأله.
2: أو قطع ممكن أو بعد قطع يعني ممكن بعض قطع.
4: ماكو يعني قطع أو فشي أسألهم أنا مود يدلوني أروح لها.
2: فتضطرين شو تسوي بهالحالة؟
4: أسأل وظلاني أدور يعني.
2: زين، هذا شو يسبب لك يعني؟
4: يعني تأخير بالوقت.
2: ممكن
4: هو مني وقت يعني.
2: هو المفروض إيش قد الوقت بالنسبة لك؟ شو يصير إيش قد؟
4: يعني إذا نص ساعة يصير يوم أو يومين ممكن.
2: فصار كل شو وقت هو.
4: أي نعم.
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة.
2: سؤال سريع، جاهز؟
5: جاهز.
2: إذا صار عندك خطأ بمعاملة معينة بوحدة من الدوائر، تعرف وين تراجع وين تستفسر؟
5: لا.
2: زين ليش؟
5: لأن ماكو أي قطع أو إرشادات توجهني على هذا الشيء.
2: فايش تفطر شو تسوي؟
5: أضطر إنه أروح أسأل وأفتر وأنا يعني أنا أتعلم.
2: زين، في الحالة شنو راح يسبب لك هذا اللي بسأله؟
5: أكيد راح يهدر من عندي وقت كلش هواي وراح أتأخر بالمعاملة.
2: يعني مثلاً فد مرة تبالك شيء وصار شيء ثاني، خلينا نفرض بمعاملة يعني.
5: يعني تقريباً.
2: بالك فد وقت معين.
5: إيه تأخر أكثر من هذا الوقت.
2: أطول مرة قرر أسوي معاملة قد متأخر؟
5: يعني تقريباً نقول ساعتين ونص ثلاثة.
2: زين، يعني ما شمرت أيام.
5: إيه لا ما شمرت أيام.
2: شكراً جزيلاً.
5: أهلاً وسهلاً.
6: والله ما مشي ولا معاملة إذا ما تأكفون بالسرعة. القانون فوق الجميع. مراجعين كلهم لايلون. تعال أنت، تعال أبو الأسود، تعال فتاه.
7: هاي شنو؟ لازم الأخ عنده زيارة عائلية.
6: قابل دنقشك إحنا؟ الأخ عنده معاملة خطية.
7: دواخر إيدك ابن القن. هسلي عمش رجع بالسرعة بنكة. يخلون الواحد يطلع من طورة. أخي لعد إحنا شنو جايين سياحة لأربيل؟ موقفين بالسرعة من الصباحيات. دفض من خاطر الله.
8: بس مرخصك خير. أخوي
7: أخي شنو هاي ليش ضربت سيرة؟
8: فدوة لقلبك استاذي، أنا ما عندي بس خطب الله يخليك.
7: واني هم عندي بس خيط ولحية، مو طابية بحلاق أنت. أخي يرجع عطيني سراية.
8: إيش دعوك؟ ما تقول لي هو سرج، إيش فيك متنحس؟
7: إيه متنحس وده طلع سنون، يلا ارجع عطيني سراية.
8: ما أرجع.
7: ارجع درجة. ارجع. ابنك.
8: لا تغلط.
7: لا تخم ولا.
6: عودي. والله العظيم ما صاير. أقول لك ترى تخبلتني، شو جيب معاملتك؟ ها شنو؟ لازم تروح تدقق بالطابق الخامس، يلا ترجع لي. روح بابا روح.
7: هاي شنو؟ أخذت المعاملة فنجان وعرفت طبعا ولا دارة في العراق فيها مصعد. بعد فد مرة قال لنا فرد ساعة مالكم ماشي خمس مرات وسوشنا ومعدة.
9: أقول لك بس دوختني شو طين المعاملة؟ مو يمي مو يمي مو يمي مو يمي.
7: هاي شنو هني جاسم لك؟ ده تلعب محبس بالمراجعين؟ إذا أنت تقول شغلتك مو يمي، نروح المنجر القسم يقول شغلتك مو يمي، نروح للوزير يقول شغلتك مو يمي، لعد فد مرة خل نروح السحار بلكتي يقول لنا المعاملة لسانة معقول، إيد وقر مغناطيس أنت لازم بيه توقف.
9: أقول لك لا لون، تغتت تعقل شغلنا، والله العظيم اللي ما يلتزم بالقانون يوقف بالسرة، تعال سد شباك وما أخذ ولا معاملة.
7: يا اخي التزموا بالسره ما يصير. هاي شنو انت وخر لزنقت انت امك خوما امك ابن القد يا اخي ليش تخلينا نفش؟ استغفر الله العظيم عيشتي شاي لعبون. هاي شنو اخوي عيوني ابو الشباب ادري شنو ناس اذاناتك بالبيت بشرفك والله لو قايل لك محفظتك واقعه هم تغنس انت وخر من المكان.
10: لا حبيبي ما وخر، هذا مكاني حاجزه من الصبح، رحت سويت شغله ورجعت لنا لهذا مكاني.
7: اي والله مو دا نشوف هذا الفلوس مالتك ايش بها الكاشيه، ادري مكان الخل فوق بعد فد مره سيجي المكان واكتب هذا من فضل رب. ايد وخر هسه اللي زقيت ابن القن. يلا بابا منا يلا.
10: ما علي ما وخر هذا مكان.
7: تعال ابن الك.
10: لا تغلط
7: لا تغلط.
11: بلا زحمه اخوان بس اسمحوا لي
8: تطلعي انت
0: هو ما بقى صغيرة ولا كبيرة ما حكاها وصف كل المعاناة. فعلا هذا اللي يصير
1: يقول لك
0: محفظتك واقعة ما كان سمعتني ما كان جاوبك
1: تشتغل الإذانات.
0: وفعلا قضيها تروح من دائرة يقول لك هنا تروح المكان الفلاني يقول لك يم فلان. فدائما مرات السبب انه احنا ما نعرف بالضبط وين الراجع، بالتالي يصير اكو تأخير بالمعاملة.
1: معنا هو الموضوع سهل، شوف يا مريم هذا الموضوع لا يخلون فد شيء يعني لافتة مثل ما نقوله بوستر يا بها ارشاد فلان مكان
0: ممكن يعني اغلب الناس ما تعرف
1: الموضوع اجراءات صحيح. نعم. يعني بعد كل هاي الفوضى تنتهي.
0: اذا اكيد هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول انه اذا صار عنده خطأ بمعاملة هم تعرف وين تراجع. ننتظر مشاركاتكم أكيد على أرقام هواتفنا 0783556567 والرقم الآخر هو نفسه بس آسيا 0773556567. هاي على كيفنا حتى يلحقون يعني.
1: نعم أكيد حتى اللي ما حافظ أرقامنا يحفظه ويتصل بينا ويشاركنا على الهواء مباشرة، وأكيد ننتظر اتصالاتكم.

نعم مستمعينا الأحبة، بدليل المستقبل وأيضا بكلية العلوم الإدارية، تخيل نفسك تحلل الأسواق وتخطط للاستثمارات وتدير أموال المؤسسات والبنوك. هذا هو عالم قسم العلوم المالية والمصرفية. هنا تتعلم شلون تصنع القرارات المالية الذكية وتفهم حركة الأموال وتتعامل ويا التحديات الاقتصادية بثقة. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية، الفروع العلمي، الأحيائي، التطبيقي، الأدبي والتجاري، فرع عام وفرع محاسبة، وأيضا خريجو إعدادية المفوضين. اللي راح تتعلمه بهذا القسم هو إدارة الموارد المالية والاستثمارات والتعامل ويا البنوك والأسواق المالية، وأيضا التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية. الدراسة صباحية ومسائية ومدتها 4 سنوات. مستمعينا بقسم علوم المالية والمصرفية بجامعة المستقبل، تتعلمون شلون تتحكمون بالأموال وتحولون التحليل المالي إلى خبرة عملية تأهلكم لسوق العمل بثقة واحتراف.

تخيل نفسك عزيزي المستمع تخطط لحملة تسويقية ناجحة وتصل بالمنتج الصحيح للشخص الصحيح وتحول الأفكار إلى نجاح ملموس. هذا هو عالم قسم إدارة التسويق. هنا نتعلم شلون تفهم سلوك العملاء وتصنع استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتستخدم أدوات التسويق الحديثة بثقة واحتراف. القبول مفتوح مستمعينا على خريجي الإعدادية الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي وأيضا فرع التجارة وأيضا خريج إعدادية المفوضين. شون اللي راح تتعلمه بهذا القسم؟ راح تتعلم استراتيجيات التسويق وتحليل السوق وبناء الحملات الإعلانية والترويجية وأيضا فهم سلوك العملاء وتحويل البيانات إلى قرارات ناجحة. الدراسة صباحية ومسائية ومدتها 4 سنوات دراسية في قسم إدارة التسويق جامعة المستقبل. راح تتعلم شلون تصنع الأفكار وتحولها إلى نجاحات حقيقية في عالم الأعمال والتجارة.

مستمعينا الأحبة، الآن ننتقل وياكم إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل، وأول خبر لهذا اليوم بعنوان جامعة المستقبل تحتفي باليوم العالمي للعمل الخيري وتؤكد أن العطاء رسالة وأثر مستدام، حيث احتفت جامعة المستقبل باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من شهر أيلول من كل عام، وذلك بتنظيم ورشة علمية برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. وهدفت الورشة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية وإبراز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم المبادرات الإنسانية. وشهدت الفعاليات حضور مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس الجامعة مؤكدا أهمية تعزيز قيم العمل الخيري والإنساني ونشر ثقافة المبادرة والتطوع بين الشباب. وأيضا تضمنت الورشة عرضا قدمه مدير شعبة التنمية المستدامة خالد كاظم الصالحي، استعرض فيه أهمية العمل الخيري في تعزيز التضامن الإنساني والتماسك المجتمعي وتمكين الشباب، مع التأكيد على أهمية المبادرات المستدامة ذات الأثر الحقيقي. وأكدت الورشة أن قيمة العمل الخيري تكمن في حجم التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الآخرين.

أما ثاني خبر ويانا مستمعينا بفقرت أخبار جامعة المستقبل مع عنوان: تقنية الإنتاج الحيواني تنفذ تطبيقات ميدانية لفحص الأغنام الحوامل. ضمن سعي جامعة المستقبل إلى تعزيز التدريب العملي، نفذ قسم تقنيات الإنتاج الحيواني في كلية التقنيات الزراعية نشاطاً ميدانياً خاصاً بمتابعة الحالة الصحية للأغنام الحوامل في خطوة تهدف إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي. وتضمن النشاط إجراء فحوصات وتطبيقات عملية للأغنام الحوامل بإشراف مدرسة المادة سرور حافظ محمد لتدريب الطلبة على أسس الفحص والتشخيص الميداني والتعامل المباشر مع الحالات الحيوانية. وجرى النشاط بحضور ومتابعة معاون عميد الكلية الأستاذ الدكتور تهاني جواد محمد علي للإطلاع على سير التطبيقات العملية وتوفير البيئة التعليمية الملائمة. ويأتي هذا النشاط في إطار توجه كلية التقنيات الزراعية نحو تعزيز الجانب التطبيقي للتعليم الأكاديمي وإعداد كوادر متخصصة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم الإنتاج المستدام.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم ويانا اتصال، نقول ألو. صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح الأمل،
0: صباح الخير والعافية
1: على أجمل إذاعة جامعة المستقبل، إذاعة باب الأولى.
0: حياك الله، بس ممكن تنصينا صوت الراديو تسمعنا من التليفون؟
1: تمام، تحية ليك وللكادر وللمخرج وللإذاعة والجامعة ولجامعة المستقبل الدائمة السباقة بكل شيء.
0: حياك الله ويانا حسين الربيعي، يسعد صباحك يا رب. وسمعت موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
1: اي، لان هذا الموضوع شويه متلوع بي يعني.
0: تفضل نسمعك. اكيد
1: بخصوص
0: نعم
1: الاخطاء اللي تكون بالمعاملات.
0: نعم، احنا سؤال حلقتنا كان اذا صار عندك خطا بمعامله تعرف وين تراجع؟
1: نعم
0: نعم.
1: ثاني احنا عندنا معامله مال ذوي الشهداء، ما اظن تذكرين القطع اللي وزعوها قبل فتره مال الشهداء.
0: نعم الاستحقاق.
1: فاحنا دائما يعني ماكو دائره ما طابلها، فكون عندنا قطع هواي قبل فتره قام مخابرونا قالوا كان خطا في المعامله، فرحنا للدائره طبينا، قلنا لهم انتوا خابرتونا على فت خطا في المعامله، قالوا البنيه قالت لا احنا ما مخابريكم، بيجي تقول ما مخابريكم وتاهت. فظلنا نسال لان لقينا الخطا بالاسم طلع وصححنا. هي دوله هواي فيها اخطاء،
0: يعني الخطا يعني حسين بالمكان او بطريقتك انت عبالك بهذا المكان، يعني ممكن الكتروني فغيرك غير المعلومه اللي لازم تروح للمكان.
2: لا هو نعم يمكن قصده انه دزوا عليه قالوا له اكو خطا، بس ما نعطي الفكره انه وين الخطا.
0: نعم هو الخلل وين بالضبط صار اكو هنا، يعني
1: بالاسم كان الاسم غلط، فالشخص اللي اتصل رحنا عليه قال انا ما اتصلت، فقام واحد يدفع الله أبوه مصر وقال ما تلم أدرك شرف، إحنا ما نطابق للنزاهة، واحد يخاف من الأخ.
0: زين إيش قد طولت وياك المعاملة؟ يلا صححت.
1: لا ما تسخرت إن شاء الله، بس هي
0: الحمد لله يعني سهلت
1: تتكرر.
0: نعم هو المفروض كل شخص بينا يعني يكون على توجه دائم وصحيح بالمكان المناسب والصائب، انه وين يروح يراجع حتى ما يتعرض لهذا التأخير.
1: يعني اكو اخطاء تصير هواية ويخلونك يعني تكون مذهول، ما اكو مكان تكون تروح له حتى شخص الخطأ.
2: نعم
1: يعني شخص على شخص
2: يذبها،
1: وهذا
2: نعم هي بالنتيجة نفسها. نعم مثل ما ذكرتي يا منار، يعني يفترض أن تكون دليل معين بداخل كل دائرة،
1: أكيد لا
2: يجب
1: أن نعطي إرشادات توضيح. نعم. الموظف اللي يكون صدره وسيع أمام المواطن، لكن الموظفين يعني يكونون كأنما تجايبهم صخرة.
2: نعم إن شاء الله، إن شاء الله كلامك ومعاناتك هذه تكون رسالة وتكون وصلت لأصحاب الشأن.
1: يعني دولة كلها عذاب، يعني مو بس كل مكان، يعني تكون الأخطاء دائما متكررة.
0: إن شاء الله التسهيل موجود والموفقية لكل معاملة وكل شيء واحد يمشي بي بكل معاملة وأمر قضائي، يا رب إن شاء الله يتسهل ويكون بسهولة.

0: نعم مستمعينا، وهذه انتقالة إلى فقرة توقعات الأبراج لهذا اليوم. وأكيد يا مريومة، بداية ويا مواليد برج الحمل،
1: تحياتنا لزميلتنا إسراء الخفاتي،
0: تحياتنا لها أكيد،
1: وإن شاء الله بداية خير لكل الأبراج.
0: نعم يا مستمعينا، مواليد برج الحمل طالعكم لهذا اليوم، يقول على الصعيد المهني عندك فرصة تثبت بها قدراتك، بس لا تستعجل بالقرارات. وعاطفيا الوضوح مهم، بس لا تخلي سوء الفهم يكبر بينك وبين الشخص المقابل.
1: نعم، أما مواليد برج الثور مستمعينا، فالتوقعات يقول لكم على الصعيد المهني فترة مناسبة لترتيب أمورك وإنهاء الأعمال المتراكمة. عاطفيا تحتاج تعبر عن مشاعرك أكثر وتترك العناد شوي على صفحة.

0: والآن مستمعين نروح إلى أصحاب المزاج المتقلب مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء لهذا اليوم الطالع المهني يقول أفكار جديدة واتصالات ممكن تفتح لك باب مهم. لا أنتوا بالذات سدوا البيبان كلها رجاءً
1: مزاجيين.
0: عاطفيا يا مواليد برج الجوزاء لا تتردد بالحسم إذا بقت علاقتك معلقة بين احتمالين. لا ليش هم أساس الاحتمالات هم مواليد برج الجوزاء.
1: نروح إلى مواليد برج السرطان. مهنيا مستمعين مسؤوليات إضافية لكنها ممكن تكون فرصة لإظهار تميزك. عاطفيا يا برج السرطان تحتاج للأمان والاهتمام لكن لا تنتظر الطرف الآخر يفهمك من دون كلام، يعني لازم تحكي وتعبر.

0: والآن نروح إلى مواليد برج الناس الكيوتين الأليفين الحبابين.
1: شلون
0: الملائكة؟
1: قولي برج الأقوياء.
0: أوكي برج الأقوياء يلا.
1: شوية رحمت لك.
0: إلى مواليد برج الأسد، ويا أسد لهذا اليوم حضورك قوي وقدرتك على الإقناع عالية، بس هذا اليوم هو دائما يجي يعني.
1: شوف التواضع.
0: أي استثمرها بشكل صحيح يا أسد. يا أسود يا ملائكة هيك يخبلون مواليد برج الأسد، ماكو مثلهم ترى.
1: دي شوفي عاطفيا شو نظام ميلك.
0: مفاجأة يمه.
1: ليش يمه؟
0: مفاجأة، موقف يعيد ترتيب أولوياتك. لا هيك لا.
1: شوفي راح يخليش فكري. ومن برج الأسد واللي هو برج منار نروح إلى برج الأدراء الحبابين المتواضعين
0: اللي هو برج الشيامة
1: اللي ما راح يمدحون بنفسه. مهنيا مواليد برج الأدراء، فترة جيدة للتركيز على أهدافك خصوصا مع بداية مرحلة جديدة. مركزان بكل الأحوال. عاطفيا قلبك يريد الاستقرار، لكن عقلك يحلل كل التفاصيل أكثر من اللازم. أولي علينا بس نحلل.
0: هاي ليش؟
1: لا والله بس ما عندي شايفة
0: ليش.

0: إذن مستمعين الآن نروح إلى مواليد برج الميزان، وأكو توصية حتى شوية.
1: تحياتنا زيدهم
0: محمد زيدان، تحياتنا لك
1: أبد ما قال داروني،
0: ندير لك بلف إن شاء الله. يا مواليد برج الميزان ويا محمد، يقول طالعك لهذا اليوم على الصعيد المهني، لا تتردد بطلب الدعم إذا احتجته، والعمل الجماعي يصب بمصلحتك.
1: هو ما تردد، قبل قال داروني.
0: أوكي. أما عاطفيا يا محمد، حان الوقت حتى توازن بين اللي تريده أنت وبين اللي يريده الطرف الآخر.
1: وركز لنا على اللي يريده الطرف الآخر.
0: تحياتنا لك وللطرف الآخر.
1: أما مواليد برج الأقرب من الميزان، نروح للحكومة، تحياتنا لمدير برامجنا أستاذ حيدر تشلبي، ولكل أصحاب مواليد برج الأقرب. مهنيا حركة وتغيير ممكن يفتح أمامك بابا جديدا، فكن مستعدا. أما عاطفيا يا برج الأقرب، لا تختبر مشاعر الآخرين بالصمت، الحوار هو أفضل من الافتراضات.

0: طبعا مريم الأبراج يمكن كلهم اليوم ما مستقرين عاطفيا، الله يكون بعونهم.
1: الله يستر. بس انت عندك مفاجأة راح احسدك.
0: مو هي ماني المفاجأة، يقول تعيد ترتيب اولوياتك يعني هماتي انا.
1: يعني همكو حيرة بالموضوع.
0: انا عاديتين. اذا نروح لمواليد برج القوس، يقول طاقة قوية ورغبة بالتغيير. يا ستار يا ربي، فقط ابتعد عن القرارات المتسرعة. مو أنا حسيت أكو فتيار هيك راح يجي فتيضان. عاطفيا يا قوس ممكن تعيش حالة من الحيرة. شوفي مو قلت ليش ما مستقرين.
1: الله يستر.
0: لكن قلبك يعرف الإجابة أكثر مما تتوقع.
1: بعد لا تعدين أبراج.
0: أوكي.
1: نروح لمواليد برج الجدي. عفوا مستمعينا، يقول لك الحظ لهذا اليوم يا جدي، مهنيا تعبك السابق يبدا بيظهر نتائجه، استمر ولا تفقد تركيزك. عاطفيا تحتاج تمنح نفسك والطرف الاخر مساحه من الراحه. هاي شبيهم اليوم.
0: شبيهم
1: اليوم. شو مسويه بالابراج اليوم؟

0: ومستمعينا الآن نروح إلى مواليد برج الدلو. يا دلو لهذا اليوم مصطفى مو أي مصطفى تحياتنا. مصطفى زيكو أيضا تحياتنا إلى إذن يا دلو فكرة غير تقليدية قد تكون بداية لخطوة مهمة. هم دائما أفكارهم غير تقليدية. لا تقلل من قيمة إبداعك يا مواليد برج الدلو. أما عاطفيا لقاء أو حديث بسيط ممكن يغير نظرتك لشخص ما. أحس روحي طباب خير يعني.
1: ليش هنا هم
0: هي قلبك يريد الاستقرار وهو لقاء أو حديث يعني شباب القعدة معكم حلوة بس أنا ما من وقت.
1: لا هاي مو يا بنستهلفهم. نختمها مع مواليد برج الحوت. مستمعينا مهنيا حاول تنظيم وقتك حتى لا تضيع طاقتك بين أكثر من مهمة. عاطفيا يا حوت حساسيتك عالية هذه الفترة فلا تفسر كل موقف على أنه هو ابتعاد أو تجاهل. تحياتنا لكل الأبراج.

0: إذن مستمعينا الأحبة رحلتنا
1: استنقل لهم رخصتكم
0: شبابي قاعدة
1: وياكم حلوة بس احنا نروح.
0: إذن مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم. وأكيد قبل لا نختم أريد أذكركم برنامجنا للعصر، برنامجي طبعا لهذا اليوم، برنامج ترند بس ما وراء الترند، راح يكون برنامج مختلف عن الدورة السابقة وبأكيد مشاركاتكم نحتاج واتصالاتكم وآراءكم. البرنامج فكرة جديدة وشيقة واجتماعية بنفس الوقت.
1: نعم البرنامج تفاعلي مبين راح يكون جدا وحماسي، الكل يتابعه ويشوف أول حلقة خاصة حتى تفتهمون فكرة البرنامج، وتابعون كل الحلقات وكل أسبوع من يوم الاثنين. وكنا وياكم بالإعداد والتقديم أنا مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة منار العامري، وهذه الفواصل الحلوة رافقنا بها مخرجنا مصطفى القزويني،
0: وأكيد تحياتنا لزميل محمد من خلف الكواليس، وتحياتنا لكل من كان يسمعنا. نقولكم إن شاء الله أوقات حلوة،
1: إلى اللقاء،
0: تقوها برفقة برامجنا، إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح السعادة المستقبل FM.

0: حتى يحلى صباحك مع المستقبل اف ام.
1: اكبلت ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا؟ وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل. في هاي المدينة، هل تتخيل أن تعيش في بلدة يمنع فيها الموت؟ نعم، اللي سمعت صحيح، هناك مدينة في العالم يعتبر الموت فيها مخالف وغير مقبول. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شريعة الغرائب، اللي ينقلكم إلى أغرب زوايا هذا الكوكب. حلقتنا اليوم من أقصى شمال الكرة الأرضية، من بلدة لونغيريبين النرويجية، حيث الموت ليس خيارا. لونغيريبين الواقعة في أرخبيل سفالبارد تبعد حوالي 1000 كيلومتر فقط عن القطب الشمالي. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، وهي من أبرد الأماكن المهولة على وجه الأرض، ولكن اللي يميزها ليس بردها القارس، بل قانون غريب جدا اللي هو ممنوع الموت فيها. تخيل أن يطلب منك أن تغادر المدينة فقط لأنك مريض جدا وقريب من الموت. السبب ليس فلسفيا ولا روحيا، بل

0: تدمين الضحايا في مقبرة البلدة. وبعد عقود لاحظ العلماء أمرا غريبا، جثث الضحايا ما زالت محفوظة وكأنها توفيت البارحة. الأكثر غرابة أن فيروس الإنفلونزا الأسبانية لا يزال موجود في أنسجة بعض الجثث، وما أثار قلقا عالميا من احتمال إعادة تنشيط هذه الفيروسات. وفقا لدراسة نشرت في مجلة ساينز عام 2000، فإن فيروسات قديمة يمكن أن تظل كامنة في الجليد لعشرات بل مئات السنين، وقد تشكل خطرا بيولوجيا عند ذوبان الجليد أو نقلها بطريقة خاطئة. لذا ومنذ خمسينيات القرن الماضي اتخذت السلطات النرويجية قرارا صارما، يمنع دفن الموتى في هذه القرية. وإذا كان أحد السكان يحتضر ينقل على وجه السرعة إلى البر الرئيسي للنرويج كي يلقى حتفه هناك ويدفن في تربة صالحة للتحلل الطبيعي. قد يبدو الأمر قاسيا، لكنه في الواقع يحمل بعدا بيئيا وإنسانيا عميقا. فوفقا لعلماء الأحياء والفيروسات، فإن التربة المجمدة يمكن أن تعيد لنا أمراضا من الماضي مثل الجدري إلى الطاعون، بل وربما فيروسات لا نعرفها بعد. وفي عصر تغيير المناخ حيث بدأت أجزاء من الأرض المتجمدة تذوب، باتت هذه المخاوف أكثر واقعية. لكن لونغريبين ليست مدينة للموت بل للحياة بوجه آخر، إنها مدينة للعلماء والمغامرين والمصورين الذين يأتون إليها لرؤية الشفق القطبي ودراسة الجليد الأزلي والعيش في أقصى درجات العزلة. مدينة بدون مشردين، بدون فقر تقريبا، ولكن أيضا بدون موتى. حتى الحيوانات إذا ماتت ما تندفن هناك، ويتم حرق جثتها أو نقلها بعيدا. المقبرة القديمة في البلدة لم تستخدم منذ أكثر من 70 عام، ولا تزال شواهد القبور قائمة، ولكنها أصبحت اليوم أقرب إلى مزار تاريخي. نحن لا نخاف من الموت بل نحترم الحياة، والموت ليس نهاية لكنه لا يجب أن يكون خطرا على الأحياء. هذه الكلمات قالتها إحدى المقيمات في لونغريبين، وهي تعكس فلسفة المكان هناك. الموت لا يطارد الناس بل يتم تأجيله حتى يعبر الإنسان آخر حدوده إلى أرض أكثر دفئا حيث يمكنه أن يرتاح أخيرا. لونغريبين تعلمنا درس جدا مختلف. أحيانا قوانين الطبيعة هي من تكتب القوانين البشرية، فليس كل ما يبدو غريبا خاليا من الحكمة. إلى هنا أحبتي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، انتظروني في حلقات أخرى. مع السلامة.
1: أكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل.

0: ذات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل FM، الأولى في بابل.
1: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، أو لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، إذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت، وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدل ضايع. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد حيدر الشلبي وتقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج مصطفى زيكو. الحلقة الأولى أحبتي المستمعين عن الوقت، هل هو حقيقة أم وهم؟ الوقت، ذلك اللغز الأزلي الذي لا طالما حير البشر، هل هو نهر يجري بلا توقف أم إنه وهم اخترعناه لتنظيم حياتنا؟ هل نحن من نتحكم في الوقت؟ أم أن الوقت هو من يتحكم بنا؟ أحبتي المستمعين، هذه الأسئلة سوف نجيب عنها في هذه الحلقة. مرحبا بكم في حلقتنا الأولى من هذا البرنامج، حيث سنبحر في أعماق مفهوم الوقت ونحاول كشف أسراره، ونتساءل هل الوقت حقيقة مطلقة أم أنه مجرد وهم بشري؟ مفهوم الوقت عبر التاريخ. منذ فجر التاريخ سعى الإنسان إلى قياس الزمن وفهمه، اعتمد على الشمس والقمر، ثم ابتكر الساعات المائية والرملية، حتى وصلنا إلى الساعات الذرية التي تقيس الزمن بدقة متناهية. لكن رغم كل هذه التطورات، لا يزال السؤال قائم، هل الوقت شيء موضوعي مستقل عنا أم إنه مجرد مفهوم نسبي؟ يقول العالم ألبرت أينشتاين أن الزمن ليس ثابتاً، بل يعتمد على السرعة والجاذبية. يمكن للزمن أن يتمدد أو ينكمش وفقاً لنظريته النسبية. وهذا يقودنا إلى تساؤل آخر، إذا كان الوقت غير ثابت فيزيائياً، فكيف نتصرف حياله في حياتنا اليومية؟ هل نحن سجناء للوقت؟ يعيش الإنسان المعاصر داخل منظومة زمنية صارمة، مواعيد العمل، الجداول الدراسية، الاجتماعات، المهل النهائية، وكأننا أصبحنا سجناء داخل قفص زمني لا يمكننا الهروب منه. ولكن ماذا لو قلنا لك إن هنالك ثقافات لا تعترف بالوقت كما نعرفه؟ بعض القبائل في الأمازون لا تمتلك كلمات تعبر عن الماضي أو المستقبل، إنهم يعيشون فقط في اللحظة الحاضرة. بالنسبة لهم الوقت ليس خطاً مستقيماً، بل هو دائرة من التجارب المتجددة. فهل يمكن نحن أيضاً أن نتبنى هذه النظرية وتكون لنا نظرة مختلفة للوقت؟ أحبتي المستمعين، كيف ندرك الوقت بشكل مختلف؟ عقولنا لا تدرك الوقت بنفس الطريقة دائما، وأحيانا تمر الدقائق وكأنها ساعات، وأحيانا أخرى يمر الوقت كله في غمضة عين. لماذا؟ لأن إدراكنا للوقت يتأثر بالعواطف والانشغال والتركيز. عندما نشعر بالملل يبدو الوقت وكأنه يتوقف، وعندما ننخرط في عمل نحبه يطير الوقت بلا إحساس. هذا يعني أن علاقتنا بالوقت مرنة ويمكننا التحكم بها إذا فهمنا كيف يعمل إدراكنا له. وأخيراً أحبتي المستمعين، إعادة التفكير في الوقت. ربما لا يمكننا إيقاف عقارب الساعة، ولكن يمكننا أن نغير الطريقة التي نشعر بها تجاه الزمن. ربما سيكون السر في العيش بوعي أكبر، في التركيز على اللحظة بدلاً من مطاردة المستقبل أو التعلق بالماضي. إذن أحبتي المستمعين، سنتحدث في الحلقة القادمة عن سبب شعورنا بأن الوقت يمر ببطء أحياناً وسريعاً أحياناً أخرى. إلى ذلك الحين فكروا قليلاً، هل أنتم تتحكمون في وقتكم أم أن الوقت هو من يتحكم؟ أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي، أنا كنت في التقديم إسراء الخفاجي، وتحيات من كان في الإعداد حيدر الشلبي، أما في المونتاج مصطفى زيكو. أترككم في أمان الله وحفظه.
1: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، أو لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، إذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت، وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: والله ما حسبت حساب قلبي رجع.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: حسبي عليك.
1: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal/fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية، الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة. رئيس الوزراء والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لخفض التوتر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يبحثان جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. كركوك: الإطاحة بثمانية أشخاص وثلاث نساء بتهمة سرقة المتبضعات في سوق القلعة. الذهب يتراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم. نتنياهو: لدينا مهمة أخرى في إيران وعازمون على تحقيقها. وإيفرتون يخطف التعادل من مانشستر يونايتد في الوقت القاتل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية، الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة. رئيس الوزراء والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لخفض التوتر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يبحثان جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس الجامعة الدول العربية. اعتقال قاتل واثنين من تجار الأسلحة في 3 محافظات. النفط يواصل المكاسب ومخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب تصعيد هرمز. رضائي: سنعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. وبرشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal-fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية، الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة. رئيس الوزراء والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لخفض التوتر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يبحثان جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس الجامعة الدول العربية. اعتقال قاتل واثنين من تجار الأسلحة في 3 محافظات. النفط يواصل المكاسب ومخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب تصعيد هرمز. رضائي: سنعلن منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز. وبرشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء، فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي، نتوقف نفكر ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا؟ وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة؟ لحظة وعي. إعداد وتقديم إسراء الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
2: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة وعي. معكم في الإعداد والتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي المبدع والمتألق مصطفى زيكو. في لحظة وعي حلقتنا لهذا اليوم، حين يبدأ التغيير من الداخل. نتوقف اليوم لنتأمل في مفهوم حيوي يصل إلينا في كل تجارب الحياة، وهو التغيير الذي يبدأ من الداخل. كثيراً ما نظن أن التغيير يتطلب أحداثاً خارجية كبرى، أو قرارات جذرية، أو تغييرات مفاجئة في حياتنا، ولكن الحقيقة أبسط وأعمق في الوقت نفسه. التغيير يبدأ دائماً من الداخل، من الفكر، من القناعات، من العواطف، ومن وعي الإنسان بذاته. الفرد الواعي يدرك أنه إذا أراد أن يحدث فرقاً في حياته، عليه أولاً أن يفهم نفسه، وأن يراجع أفكاره، وأن يميز بين ما يختاره بحرية وما يقبله على سبيل العادة أو الخوف. حين نحاول تغيير الآخرين أولاً دون أن نبدأ بأنفسنا، نجد صعوبة ونشعر بالإحباط، لأن العالم لا يتغير إلا بعد أن نتغير نحن. التغيير الداخلي يعني أن نتصالح مع الماضي، أن نتقبل أخطاءنا، أن نتعلم من تجاربنا، وأن نتخلى عن المعتقدات التي تحد من نمونا. إنه شجاعة حقيقية، لأننا نواجه ذاتنا بلا أقنعة، بلا إنكار، بلا خوف. وفي كثير من الأحيان يكون التغيير الداخلي محركاً للتغيير الخارجي بشكل طبيعي وهادئ. فحين نتغير نحن، تتغير علاقتنا، وتتغير اختياراتنا، وتتغير طاقة المكان من حولنا. الوعي. الوعي بهذه المرحلة يعني أن نأخذ الوقت لنتأمل، أن نسأل أنفسنا: ما الذي أريده حقاً؟ ما الذي يعرقل سعادتي ونموي؟ وأين يمكنني البدء لتغيير حياتي؟ وفي لحظة وعي صادقة نسأل أنفسنا: هل ننتظر الظروف المثالية للتغيير؟ أم نبدأ اليوم من الداخل؟ هل نبحث عن الأعذار؟ أم نتقبل ونقبل مسؤوليتنا عن حياتنا؟ كانت هذه لحظة وعي حاولنا فيها أن نفهم كيف يبدأ التغيير من الداخل، وكيف يكون الوعي مفتاحاً لتغيير حياتنا بسلام وثقة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تذكروا دائماً: الحياة تبدأ من الداخل، والوعي هو البذرة الأولى لكل تغيير حقيقي.
1: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء، فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي. نتوقف نفكر ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا؟ وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة؟ لحظة وعي. إعداد وتقديم إسراء الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal/fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية، الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة. رئيس الوزراء والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لخفض التوتر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يبحثان جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. اجتماع أمني رفيع بين القوات الاتحادية والبشمركة. نفط الشمال ينفي تسربا غازيا في حقل باي حسن بكركوك. ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية. ودعوى قضائية ضد محمد صلاح أمام محكمة تركية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

ترند بس ما وراء الترند. مستمعينا، كل يوم يطلع ترند جديد الناس تتفاعل وياه، ناس تختلف، ناس تدخل بالنقاش قبل حتى ما تعرف شنو القصة. بس مو كل شيء ينتشر يستحق نصدق به، ولا كل رأي عليه آلاف اللايكات يعني هو الحقيقة. احنا اليوم ما اجينا حتى نعيد الترند ولا نعيد كلام الناس، احنا اليوم اجينا حتى نسأل شنو ورا هاي الترندات وليش تنتشر وشنو اللي دا تكشفه عنا وعن مجتمعنا. ببرنامج ترند بس ما وراء الترند نفكك الضجة، نختلف، نناقش ونشوف الصورة من زاوية ثانية، لأنه الترند ينتهي بس الأسئلة اللي يتركها وراء تبقى أكيد.

برنامج ترند بس ما وراء الترند. اليوم عنوان حلقتنا رح يكون أخلاقيات ما بعد الانفصال، وياكم منار العامري بالإعداد والتقديم وقيصر الجراح بالإخراج.

0: أكو لحظة غريبة جداً تصير بحياة بعض الناس، لحظة يتحول بها شخص كان قبل فترة جزء من حياتك، يتحول إلى خصم. إنسان أنت كنت تعرف كل تفاصيله، يمكن شاركته بيت، يمكن شاركته أحلام، يمكن بيوم من الأيام كنت تتمنى تبني ويا عائلة، بعدين ولظروف معينة شاءت الأقدار أنه تنتهي هاي العلاقة. وهذا الشيء ممكن يصير وصاير، يعني الانفصال مو نهاية العالم ولا كل علاقة تستمر. بس حديثنا وسؤالنا مو هنا مستمعينا، السؤال لما تنتهي هذه العلاقة شنو اللي يبقى من أخلاقنا؟ هل مجرد انتهاء العلاقة ينطينا الحق نفضح بعض؟ هل ينطينا الحق نشهر بعض؟ هل ينطينا الحق نستخدم أسرار سنوات كاملة حتى نثبت للناس أنه إحنا الصح؟ طيب، وهل الأبناء يصيرون جزء من هذا الصراع؟ لو رح يصيرون هم جائزة؟ مستمعينا اليوم رح نبدي من ترند هو مثل آلاف الفيديوهات اللي نشوفها كل يوم، لكن هذا الترند فتح باب أكبر من الفيديو نفسه، فتح الباب عن الانفصال، عن الأبناء، عن العائلة، وعن السوشيال ميديا أيضا، وعن سؤال يمكن لازم كل واحد من عندنا يسأله لنفسه: هل وصل بينا الحال أنه نفضح عائلة كاملة فقط حتى نثبت أنه إحنا انتصرنا على شخص كان في يوم ما شريك حياتنا؟ ببرنامج ترند بس ما وراء الترند، الآن راح ناخذكم بفقراتنا. بداية ندخل هذا الترند بالمشرحة، وبعدين راح نروح نشوف أنه الموضوع مو بس ترند، وبعدها خلوني أختلف وياكم، وبالنهاية راح نستعرض ما وراء الترند.
1: شكرا للقانون العراقي اللي انجابني وخلاني يا ابويا، شكرا للقضاء العراقي والقانون الجعفري، شكرا للمحامي الاستاذ خليل الحسنوي اللي انجابني يا ابويا، وشكرا لكل صفحه نشرتني.
0: نعم مستمعينا الأحبة، سمعنا هذا الترند، واليوم الترند اللي عندنا باختصار يتحدث عن الأبناء اللي يتحولون إلى ضحية للصراعات بين الأهل. وبالظاهر القصة ممكن تبدو قانونية، يعني إحنا دنسولف عن حضانة وعن قوانين وعن حقوق الأب والأم. طبعا هذا الطفل أو بالأحرى هو هذا الفيديو لطفل محتفل بوالدة بعد ما أخذ الحضانة من الوالدة، من والدته عذرا، سوى له غرفة واحتفل بي وصورها ونزلها على مواقع التواصل، رجع بعد فترة صور له فيديو هو دا يسولف يتشكر من القانون ويتشكر من الدولة ومن المحامي ومن ومن ومن، لأنه صار عند أبوه. هل من حق الوالد أنه يستخدم الطفل الغير بالغ بهالطريقة؟ طيب خلونا ندقق أكثر. إذا دققنا أكثر أنه راح نكتشف هذه القوانين هي موجودة حتى تنظم الخلاف، أما الشيء اللي يحدد شلون يتصرف الإنسان بعد الخلاف فهذا شيء ثاني تماماً. خلي نسأل ليش هذا النوع من المحتوى ينتشر؟ ليش الناس تتوقف وتتفاعل؟ ليش بعض الناس تشوف نفسها بالقصة؟ الجواب يمكن لأنه هذا الموضوع مو غريب عن مجتمعنا، يمكن أغلبنا يعرف عائلة صار بها انفصال، وأغلبنا سمع بقصة طفل يعيش بين بيتين، ويمكن بعضنا شاف بعينه شلون خلاف بين شخصين كبار وكبار إلى أن صار الطفل جزء من هذا الخلاف. وهنا إحنا لازم نسأل: هل إحنا نريد الطفل لأنه فعلا نريد الطفل، لو مرات نريده لأنه الطرف الثاني ما يريده؟ طيب هم خلي نسأل سؤال آخر: هل إحنا نريد الطفل لأنه فعلا نريد الطفل، لو نريد ناخذ الطفل حتى نأذي الطرف الآخر؟ السؤال مؤلم بس هو لازم ينطرح، لأنه أكو فرق بين شخص يقول أني أريد أبقى قريب من ابني أو بنتي، وهنا هذا معنى الأبوة أو الأمومة، وبين شخص يقول ما خلي الطرف الثاني يرتاح، وهنا ممكن تكون معركة، والطفل للأسف ما يعرف دائما الفرق بين الاثنين.

طيب شنو سبب هذا الترند؟ الترند أكيد ما طلع من فراغ، لأنه القضية نفسها موجودة، وكل قضية بيها طفل تصير أكثر حساسية. لكن خلي نفكر مستمعينا، هل الناس تفاعلت لأنه هم مهتمين فعلا بالطفل؟ يعني هواي من التعليقات كانت تتحدث بطرف الأب أو بطرف الأم، لأنه أكو واحد تلقائيا يختار فريق، فريق الأب أو فريق الأم، وبمجرد ما نختار فريق نبدي ندافع بعشوائية حتى قبل ما نعرف كل القصة شنو. وهذا بالضبط اللي يسويه السوشيال ميديا بينا إحنا، تنطينا دقائق أحيانا حتى ثواني حتى نحكم على حياة كاملة. فيديو قصير وبعده آلاف التعليقات، هذا مظلوم، لا هي مظلومة، هذا أبو سيء، لا هاي أم سيئة. بس لحظة، هو إحنا شقد نعرف من القصة؟ هل فعلا الإنسان يتحول إلى أب سيء أو أم سيئة من فيديو مدة دقيقة أو أقل؟ يعني من خلال الترند اللي بثيناه آلاف التعليقات، من ضمنها أنه العزيز قش شايف ضيم عد أمه لدرجة هيك فرح بأبوه، لا قسم كاتبين أنه أو معلقين أنه هو خايف من أبوه لذلك هيك دا يتصرف وحكى بهالطريقة. طيب إحنا يعني من حقنا أنه نحكم على الإنسان من خلال هذا الفيديو وهذه المدة؟ لو هو إحنا أحيانا نحب فكرة اختيار طرف معين أكثر من اهتمامنا بالحقيقة نفسها. يعني يمكن أكبر مشكلة بالترند مو أنه الناس تعرف الحقيقة، لا، يمكن المشكلة أنه كل واحد يريد يصدق الحقيقة اللي تناسبه. هسه خلونا نسولف من وراء انتشار الترند، أصحاب الفيديوهات، الصفحات، التيك توكرز، الإعلام، لو إحنا، سواء هذا الترند أو أي ترند آخر، لأنه الترند ما يصعد وحده، إحنا اللي ننطي مشاهدة، وإحنا اللي نشاركه، وإحنا اللي نكتب تعليق سواء كان إيجابي أو سلبي، إحنا اللي نرسل الفيديو لصديق ونقول له شوف هاي السالفة، يعني إحنا جزء من هذا الانتشار. وهنا الموضوع يصير أخطر، لأنه يعني بعض الناس اكتشفت أنه أكثر شيء يجذب الجمهور هو الخلاف، المشكلة، الفضيحة، الدموع، الصراخ أيضا. والأخطر من هذا أنه حياة العائلة نفسها صارت ممكن تتحول إلى محتوى. طيب لما يصبح الانفصال محتوى، هنا إحنا لازم نتوقف، لأنه بأيام زمان كان الإنسان من يصير عنده خلاف داخل بيته يبقى الخلاف داخل حدود معينة. أما اليوم موبايل، كاميرا، بث مباشر، فيديو، منشور، ستوريات، وبعدين صار جمهور، صار الإنسان ما يتعارك فقط ويا الطرف الثاني، لا، صار يتعارك قدام جمهور، وكل طرف يريد جمهوره يصفق له، وكل طرف يريد يثبت أنه هو المظلوم، وكل طرف يريد يطلع بأكبر قدر ممكن من التعاطف. وهنا تظهر ظاهرة أخطر بعد، اللي هي استعراض الانتصار. بعد ما تصير قضية أو قرار أو خلاف، نشوف بعض الناس يحولون النتيجة إلى محتوى، يصور، ينشر، يتفاخر، يمكن يسوي ترند، وكأنه دا يحتفل بفوز فريقه بمباراة. بس لحظة، هو إذا القضية تخص ابنك أو تخص بيتك أو تخص أم ابنك أو أبو ابنك وبنتك، شنو بالضبط اللي دا نحتفل به؟ هذا السؤال لازم يوجع شوية، لأنه الطفل ممكن يشوف هذا المحتوى بيوم من الأيام، ويمكن يشوف الناس دا تصفق الأبو وهو دا ينتصر على أمه، أو تصفق الأمة وهي دا تنتصر على أبوه، بس الطفل ما يشوف الفوز، هو دا يشوف خسارة الطرف الثاني، والطرف الثاني أكيد مو غريب عنه، هو أما أبوه أو أمه. مرات الكبار يحتفلون بانتصارهم وما ينتبهون إنه الطفل دا يتعلم شلون يخسر.

0: ما تحول سنوات كاملة إلى مادة للفضيحة. شلون تقول بعد ما نقدر نكمل بدون ما تقول راح أخليك تتندم لأنه أنت كنت في يوم من الأيام جزء من حياتي. وهنا الفرق بين الانفصال والانتقام. القانون جزء من الصورة، نهائياً ما يشكل كل الصورة. طبعاً من تنطرح قضايا الأحوال الشخصية مستمعينا يصير النقاش عن القانون، وهذا طبيعي لأن القانون جزء من الإجراء، ينظم الحقوق والإجراءات، والقانون موضوع مهم ويحق للناس تناقشه وتختلف عليه. لكن اليوم إحنا ما راح نحول حلقتنا إلى درس قانون، لأنه أكو حقيقة بسيطة، حتى أفضل قانون بالعالم ما يقدر يمنع إنسان من التصرف بطريقة غير أخلاقية عذراً بكل تفصيلة من حياته. القانون يعلمنا أو ينظم حق الزيارة ممكن، لكن هل يقدر يضمن أنه الطفل ما يسمع أو ما يسمع أبوه يحكي بسوء عن أمه؟ القانون ممكن يصدر قرار، لكن هل يقدر يمنع أحد الطرفين من كتابة منشور مبطن؟ القانون ممكن يحسم قضية، لكن هل يقدر يحسم الغضب داخل الإنسان؟ وهنا نفهم أنه المشكلة مو دائماً شنو القانون. المشكلة أيضاً هو إحنا إيش راح نسوي بعد القانون، بعد الحكم، بعد الانفصال، بعد ما نطلع من المحكمة؟ هل نرجع بشر ونكمل مسؤولياتنا؟ لو نطلع من المحكمة ونفتح حرب جديدة على مواقع التواصل؟ الأبناء مو أدوات إثبات. مرات الطفل يصير وسيلة حتى نثبت للطرف الثاني أني الأقوى وأني الأحق وأني المظلوم وأني اللي انتصرت. بس الطفل مو دليل، ولا هو وثيقة، ولا حتى ورقة ضغط. الطفل أيضاً إنسان وبشر وعنده مشاعر ما يقدر دائماً يعبر عنها. يمكن يضحك يقول كل شيء طبيعي، لكن بداخله يعيش خوف. يمكن يخاف يحب الطرفين حتى لا يخون واحد من عندهم، ويمكن يحس بالذنب لأنه يريد يشوف أبوه أو يريد يبقى ويا أمه. يمكن يراقب كل كلمة، وكل مرة الكبار يتعاركون باسمه هو يسمع اسمه. إيه صحيح، بس ما حد يسأل عن رأيه. مرات الكبار يتعاركون على الطفل، بس ما حد بيهم يتعارك حتى يسمع الطفل.
1: الحلف ما نفترك، ضحى بغرام وعشق،

نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ترند، بس ما وراء الترند. والآن نتحدث عن نقطة مهمة وهي السوشيال ميديا، المحكمة الجديدة.

مستمعينا، أكو نقطة لازم نسولف عنها بصراحة. مواقع التواصل الاجتماعي صارت أحياناً مثل محكمة جديدة، بس الفرق بالمحكمة أكو قاضي، أكو إجراءات وأكو أوراق. أما بالسوشال ميديا أي واحد يقدر يصير قاضي، وأي شخص يكتب حكم، وأي شخص يختار المذنب بكيفه، وأي واحد يصفق ويختار أنه هو يصير جمهور. وفجأة العائلة كلها تتحول إلى قضية رأي عام. والأطفال هنا، الأطفال يصيرون جزء من القصة اللي تابعها الغريب والقريب. وهنا نريد نسأل، هو هل فعلا وصل بينا الحال وبأخلاقيات المجتمع العراقي إلى أنه نشهر بعائلة كاملة فقط حتى نبرز انتصارنا على شخص كان بيوم من الأيام شريك حياتنا؟ طيب شنو صار بينا حتى صرنا نعتبر كشف الأسرار بطولة؟ وليش صارت الخصوصية ضعف؟ ليش صار السكوت عن بعض التفاصيل؟ يعني أكيد عنده شيء يخفي. شايفين هذا اللي يقول هو ليش سكتها؟ أكيد ضامله شغلة. إحنا هنا لازم نكون صريحين، يعني هو مو بس صاحب الفيديو مسؤول، لا حتى إحنا مسؤولين، لأنه إذا ماكو جمهور يحب يتابع الفضايح ماكو محتوى قائم على الفضيحة، وإذا ماكو آلاف التعليقات ماكو سبب يخلي الإنسان يرجع ينشر الجزء الثاني والثالث والرابع. يعني مرات إحنا ما نكون فقط متفرجين، حقيقة ترى إحنا جزء من المشكلة.

0: الآن نروح إلى أكثر فقرة النسوان شاطرات بيها، وهاي الفقرة أنا كلش أحبها يا قيصر يا مخرجنا. الفقرة بعنوان خليني أختلف وياك.
1: حياك الله يا زميلتي الغالية منار العامري، وتحية
0: حياتي
1: حب
0: لك أكيد.
1: واحترام لكل مستمعيك وكل من يستمع الحلقة. يلا
0: نعم يا
1: خلينا
0: قيصر.
1: نختلف أنا وياك، وإن شاء الله ماكو
0: أوكي،
1: اختلاف.
0: إذا أكو ناس تقول إذا الطرف الثاني ظلمني من حقه يسولف، إحنا نقول لك إيه من حقك تحكي، بس تجربتك مو يعني مو كل الحق لك لازم تسولف بيها وتحولها إلى فضيحة. أكو فرق بين أنه تسولف عن ألمك وبين أنه تستغل أسرار إنسان حتى تنتقم منه. أكو فرق بين التوعية وبين التشهير. أكو فرق بين أن تطلب حقك وبين أن تحول الطفل إلى أداة حتى تأخذ حقك. ولهذا اليوم إحنا ويا مداخلتك يا قيصر، وأيضا نريد نشرك مستمعينا للي حاب يشاركنا أكيد على هواتف الاتصال 07-8-35-6-6-6-7 والهاتف الآخر 07-7-3-5-6-6-6-7. وأكيد سؤال حلقتنا راح يكون عن أخلاقيات ما بعد الانفصال، وهل أكو حدود أخلاقية لازم يبقى الإنسان ملتزم بها لو انتهت العلاقة. الآن قيصر، أريد أسألك، أو قبل السؤال خليني أطرح فكرة يمكن البعض يختلف وياي عليها، أو يمكن أنت حتى تختلف وياي. يعني مو كل معركة نربحها لازم نحتفل بيها، أكو معارك يعني من نربحها قدام الناس يمكن نخسر احترامنا لنفسنا أو احترام الطفل لنا، لأن يعني الطفل مدى يشوف القضية مثل ما الآخر يشوفها، يعني أنت تشوف خصم بينما هو يشوف أم أو أبو. قيصر، أنت تشوف اليوم أن السوشيال ميديا ساعدت الناس تطالب بحقوقها لو حولت الخلافات العائلية إلى استعراض؟
1: بصراحة منار، اليوم السوشيال ميديا أداة خطرة جدا للأسف. للأسف أنا أحكي عن الفئة الأكبر.
0: نعم.
1: أنه ساءت استخدامها بالشكل الصحيح. على الرغم من خطورتها، أغلب المجتمع العراقي، بعيد عن المجتمع العربي، أغلب المجتمع العراقي أساء التصرف بها، فضلا عن أنه القانون يعني مو ذاك المحكم على صفحات أو منصات التواصل الاجتماعي. لا، ده نشوف أكو هواية محتوى ويصعد الترند، وهو يعني ما يسوى أن إنسان يباوع عليه. هاي من جانب.
0: طيب.
1: من جانب ثاني، زميلتي منار يقولون كل شيء يبدي كبير ويصغر. الله يعافي مستمعينا إن شاء الله. حتى الموت أول وهلته كبير، لكن وراها يصغر يصغر يصغر إلى أن يتلاشى، يبقى مجرد ذكر. إلا المشكلة بين الزوجين تبدي صغيرة وتكبر. شلون تكبر؟ تكبر إذا طلعت خارج البيت، تكبر إذا إجا واحد وقالها للمرأة أنت حقك أن تسولفين، أنت حقك أن تنشرين عليها، أنت حقك أن تقيمين عليها دعوة تفريق وأثاث وكذا، هنا أنا راح تكبر. لا، المرأة الله خالقها وعاء، إش ما تتحمل من رجلها الله راح يجازيها.
0: طيب،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذا احتسبت الأمر رجلها مأذيها، مو خوش إنسان. هسه مو معناتها الرجال كلهم زينين، ولا معناتها النساء كلهن زينات.
0: طيب،
1: لكن أي طرف من الأطراف يتحمل سواء كان الرجل أو المرأة راح يحتوي العائلة.
0: طيب،
1: خصوصا إذا كان أكو أطفال بالموضوع.
0: أتحدثت عن أنه عدم الحديث وعدم نشر الأمور.
1: أي نعم.
0: برأيك وين ينتهي حق الإنسان بالكلام عن تجربته ويبدي حق الطرف الثاني بالخصوصية؟
1: إذا كان بيناتهم يعني أكو أواصر مترابطة كالعائلة والأطراف
0: والأطفال أكيد.
1: أي يعني طرف ثالث، أكو الرجل.
0: نعم.
1: والمرأة، وأكو طرف ثالث.
0: نعم.
1: أطفال، متعلقات، عمل، كذا، الطرف ثالث. المهم من نورة جبتيها على قضية الانسحاب. مرات احترامنا لنفسنا يكون بالانسحاب، أو التجربة منخوضها احتراما وإكراما لذاتنا. إشي أكو بيت من الشعر جميل.
0: طيب، نسمعك.
1: يقول أكو من ينسحب، أكو من ينسحب يخسر حرب وجنود، وأكو مثل العلم من ينسحب يعلى.
0: الله.
1: بالفعل.
0: حلو.
1: مرات أنا من يصير مشكلة ببيتي، أنا أقدر، أنا رب الأسرة، أقدر أحكي وأصيح وأخوض غمار المشكلة، ومرات أصمت. شنو السبب؟ هل إنه أنا خايف؟
0: هذا السؤال لا. بالتحديد اللي أريد أسألك هي يا قيصر، نعم. هل ممكن يكون السكوت يعني يعبر عن الأخلاق لو يعني ما يعبر عن الظروف؟
1: جامبين.
0: لأنه إحنا بمجتمع صار يعتبر الساكت إنه هو شايف، هذا اللي يقول هو
1: ضعيف.
0: ساكت لأنه لا مو بس ضعيف، هو ساكت لأنه هو عنده يعني مشكلة، لأنه هو يخاف يحكي، لو يحكي راح يدان.
1: هنا تحمل القضية جانبين يا منار، أكو سكوت ضعف وأكو سكوت حكمة. سكوت الضعف هذا رجل ضعيف، مرته يومية متعاركة ويا مرته، يومية مهددته، مرته يومية مخليته عفوا للمفردة أنه يبات برا. هذا واقع حال ده نحكي، هذا موجود بمجتمعنا موجود.
0: طيب.
1: لكن أكو رجل من يسكت أولا رح يلقن المقابل درس أنه أنا سكتت حكمة مو ضعف، وأنا سكتت لأن عقلي أوسع من مداركك، أنا سكتت حتى أحافظ على هوية البيت، سكتت حتى أحافظ على الأطفال. والمشكلة إيش قد تريد تطول منار إذا سكت أحد الأطراف أو إذا تحمل أحد الأطراف؟
0: أكيد يختصر وقته.
1: مو يختصر منار، ترى دقائق معدودة، إذا أريد تطول تطول ساعة.
0: طيب.
1: ورا ساعة راح يقولها سوي لي السكان شاي، راح تجيب لي السكان شاي غصبا ما عليها لأن أكو عشرة بيناتهم، راح تقول له تفضل حبيبي.
0: هي مو غصب وإنما غصبا من داخل مشاعرها يعني.
1: أنا أحكي من باب ال
0: هذا. مو إحنا حتى إيه؟ ما نفهم خطأ يعني.
1: لا
0: بس
1: لا لا من باب المشاعر. راح تقول له تفضل حبيبي. يعني شلون نقول للعشرة أكو حوبة.
0: صح.
1: للعشرة أكو حوبة.
0: وإحنا هذا اللي دين نتحدث به تحديدا. أي.
1: إنه ومتهون ترى.
0: إنه حتى لو صار الانفصال لأي ظرف كان.
1: نعم.
0: ما لازم الإنسان ينسى عشرته.
1: تمام. أها هنا إذا صار الانفصال طلعتينا هسه بمنطقة ثانية. إذا صار الانفصال يا أخي يا الرجل، أنا كرجل دا أحكي وياك كرجل، يا أخي الرجل يا مستمعنا الكريم، إذا انفصلت عن زوجتك لا تكون عدو، كون خصم، كون خصم شريف لا تكون عدو. راح أروي ليش قصة بسيطة وحلوة.
0: طيب.
1: رجال هو وزوجته صارت بيناتهم مشاكل، فقاعدين بمنطقة معينة يحبون تناقل الأخبار ويحبون هاي الأشياء بين قوسين القال والقليت. فقالوا له ليش مشاكل؟ قالهم على ذمتي ما أقدر أحكي لكم ليش مشاكلنا وشنو سببها، باشر أروح للمحكمة أطلقها وبيكون خير وتدللون. طيب. انتظروا كلهم راحوا ويا المحكمة، راحوا وانفصلوا، طلع من المحكمة قالوا له سولفنا يلا. قالهم أنا كانت على ذمتي ما سولفت، هسه إنسانة غريبة تبدون أحكي عليها؟ استحيل.
0: حلو.
1: فهذه حكمة بالموضوع.
0: إذن هي هذه الأخلاق ما بعد الانفصال.
1: كون خصم مو عدو. أكو حديث للرسول طبعا ما يحضرني،
0: إنه خصم يملك شرف الخصومة.
1: شرف الخصومة، شرف الخصومة.
0: هاي طبعا هذا الموضوع مو فقط للرجل يعني، هذا الموضوع موجه للطرفين،
1: لكل الجنسين. نعم صحيح.
0: نعم
1: 100% منار. فإحنا اليوم إذا يعني لا سامح الله، لا سامح الله إذا وصلت القضية للانفصال لوجود مشكلة معينة، طبعا هي للمعلومة أنه ماكو مشكلة ما تنحل
0: أكيد.
1: شنو مشاكل النساء؟ أمك، أختك، تنظيف علي وحيدي، أهلك يلتمون أكثر من اللازم هواية،
0: بغض النظر كثير من المشاكل ومتشعبة،
1: كثير من المشاكل ينحلا. ممكن الرجل يكون رجل، أنا دا سولف على الرجل مو على الذكر.
0: طيب.
1: الرجل
0: أحسنت.
1: القائد اللي يستحق لقب رب الأسرة، رب الأسرة. أنت اليوم رب أسرة، شلون دير أسرتك؟ تشوف أنه وجودك أغلب المشاكل من النساء لأن موجودة ويا عيالها، تشوف أنت تخلي ميزان تعير بيه. هاي بنت الحلال اللي بعاتقك، اللي شالوها أهلها من شواربهم وخلوها بشاربك، إذا طلعتها ببيت وحدها تنتهي المشكلة؟ عير وزن.
0: طيب.
1: تنتهي إذا تنتهي 50% من المشكلة، الزمن كفيل بعلاج 50% الآخر أو النصف الآخر. طلعها ابعدها.
0: مو احنا قيصر اليوم حتى هذه المشاكل صارت تطلع للسوشيال ميديا، يعني سواء هي على ذمته وهو على ذمته، يعني اثنيناتهم بعدهم مرتبطين، اكو منشورات تطلع، صار مشكلة بيناتهم راحت يمها لها، اكو منشورات تطلع وهو يبسمر وهي كذلك كبرت المشكلة. كبرت. طيب انفصلوا، ايضا استمرت المنشورات. قيصر قبل ما نختم الفقرة يعني اكو ملاحظة مهمة.
1: قبل الملاحظة،
0: طيب
1: انا اشوف علاج المنشورات، علاج هذا انه فلانة راحت لهلها وظلت تنزل على، هي ما تنزل على رجلها، تنزل منشورات بس هو تاج إلى يعني قبل. افضل علاج
0: على قولة اللي يقولون مقصودة،
1: مقصودة ايه مبينة. نعم. مقصودة ذيك وينها. افضل علاج عزيز الرجل الشاب المتزوج جديد، لازم تصير بيناتكم مشاكل وتروح لهلها ومن حرقة قلبها خواتها راح يزنن بدانها، صديقاتها شنو هذا طقيب منشور نص الحكي يعني،
0: او هي ممكن تكون مشتاقه له وهيك سوت،
1: أها.
0: او محروق قلبها لانه ما اعطاها فتحه معينه وهيك سوت.
1: يا اخي الرجل، انت رجل عندك حلم، عندك عقل، عندك حكمه، تصرف ويا الموضوع بتجاهل، تجاهل.
0: طيب
1: انت مو تصير يعني بصراحه من قول جميل جدا يقول هنالك شخص نحترمه لانه محترم وهنالك شخص تحترمه
0: لأنك محترم.
1: لأنك محترم يا أخي احترم، لا تتعامل بأخلاق المقابل، تعامل بأخلاقك. إليش الكلمة من نورة.
0: طيب يا قيصر بختام هذه الفقرة لأنه الوقت تداركنا.
1: أي نعم.
0: يعني احنا الملاحظة المهمة اللي أريد أقولها ببعض الأمور اللي ننشرها بلحظة غضب يمكن أطفالنا يشوفوها بعد 10 سنوات، احنا ننشر اليوم حتى ننتصر.
1: نعم صحيح،
0: نعلن انتصارنا
1: او نبين لجمهورنا والناس مثل ما تفضلتي
0: صح انه احنا انتصرنا،
1: انه الطرف المقابل ترى هو الغلطان
0: هو
1: واحنا الصحيح،
0: واحنا اي
1: هو
0: واحنا
1: ما مظلومين. قضية الانفصال ما بيها منتصر.
0: اللي اريد اقوله
1: اثنينهم خسرانين،
0: اثنينهم خسرانين. اضافة الى انه هذا الطفل يعني منو يضمن، يعني هذا الطفل ايش راح يخسر باكر بعد 10 سنوات لما الناس تراجع هاي المنشورات؟ المنشورات ما تنتهي
1: طبعا،
0: بالتأكيد موجودة. انتم ضامنين هذا الطفل ما راح يتعير بمنشورات أمه وأبوه؟
1: الله أكبر.
0: خلينا نختم الفقرة بهذه الملاحظة ونتمنى أنه تكون درس.
1: إذن خلينا يا منار نطلع فاصل، عسى وعل أن يكون تذكرة وتوعية
0: إن شاء الله.

مستمعينا، بدينا وياكم من الترند، لكن لو نريد نروح إلى ما وراء الترند لازم نعترف بشيء: القوانين مهمة، والحقوق مهمة، والقضاء أيضا مهم، لكن أكو مساحة ما يقدر القانون يتدخل بكل تفاصيلها، مساحة اسمها الأخلاق. أخلاق الإنسان من يزعل، أخلاقه من ينجرح، أخلاقه من تختلف حياته عن اللي كان يتمناه. لأن القوة مو دائماً إنك تقدر تأذي وما تأذي، لا، والاحترام مو فقط أثناء العلاقة، مرات الاحترام الحقيقي يبين بعد ما تنتهي العلاقة، لأن من تكونون بخير سهل جداً تكونون محترمين، لكن الأخلاق الحقيقية تبين لما يصير الوجع، لما يصير الغضب ويصير الاختلاف، من تكون عندك أسرار إنسان بيدك وتقرر ما تستخدمها ضده، من يكون عندك طفل بينك وبين شخص ما عاد بيناتكم حب وتقرر أنه هذا الطفل ما لازم يدفع الثمن. مستمعين، هذا مو ضعف ولا تنازل، هذا نضج، لأنه الانفصال ينهي علاقة زوجية صح، لكن ما يلغي تاريخ، وإذا أكو أطفال أصلاً ما تنتهي المسؤولية.

مستمعينا، يمكن إحنا محتاجين نتعلم شلون نختلف، مو بس شلون نحب، شلون ننفصل، مو بس شلون نرتبط، وشلون نطلع من حياة إنسان بدون ما ندمر حياته بس حتى نثبت إنه إحنا انتصرنا. لأنه مو كل فوز يستحق الاحتفال، خصوصاً إذا احتفالنا فوزنا ده يدفع ثمن طفل. الترند يمكن باكر يختفي ويطلع غيره أكيد، بس مو كل شيء ينتهي بانتهاء الضجة. مرات ترند واحد يكشف فكرة، وفكرة واحدة تكشف مجتمع كامل. ولهذا احنا ما نتوقف عند الترند، ببرنامجنا نكشف ما وراء الترند، نختلف، نسأل، ونشوف أبعد من اللي ظاهر أمامنا، لأنه الحقيقة مو دائما تكون بالشي اللي الناس كلها تشوفه. الحقيقة مرات تكون بالشي اللي ما حد انتبه إليه. كنا وياكم أنا منار العامري وزميلي بالإخراج قيصر الجراح، وهذا كان برنامج الترند بس ما وراء الترند. نلتقيكم بترند جديد وفكرة جديدة وسؤال جديد، في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساءً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للتخصصات الطبية، الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة. رئيس الوزراء والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لخفض التوتر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية إلى مستويات أوسع من التعاون. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يبحثان جهود حفظ الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. اجتماع أمني رفيع بين القوات الاتحادية والبيشمركة. نفط الشمال ينفي تسربا غازيا في حقل باي حسن بكركوك. ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية. ودعوى قضائية ضد محمد صلاح أمام محكمة تركية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرر الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: نقابات عمالية من 14 محافظة تبحث في بابل توحيد الموقف النقابي وحماية حقوق العمال. جامعة المستقبل تحتفل باليوم العالمي للعمل الخيري وتدعو إلى ترسيخ قيم العطاء. محافظ بابل يؤكد ضرورة وقف تفتيت وتجريف الأراضي الزراعية. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يؤكدان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. الخارجية توفد لجنة إلى سمنان الإيرانية لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين. القضاء الإيراني يستدعي متورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. وترامب يثير الجدل بمنشورات حول ملكية القمر. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عقدت نقابات واتحادات عالمية تمثل 14 محافظة عراقية اجتماعا في محافظة بابل لبحث واقع الحركة النقابية وسبل تعزيز حقوق العمال. وأكد رئيس نقابات العمال في نينوى شفاء الحديدي أن المجتمعين ناقشوا شرعية الاتحادات ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنظيم العمل النقابي، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يستند إلى قانون نافذ وإن انتخاباته جرت بإشراف مجلس القضاء الأعلى. وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق القوانين النافذة وتوحيد الموقف النقابي، مؤكدين أن التعددية في الاتحادات تضعف الحركة النقابية وتؤثر في قدرتها على الدفاع عن حقوق العمال والعاملين في مختلف القطاعات.
2: احتفت جامعة المستقبل باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 5 أيلول من كل عام، وذلك بتنظيم ورشة علمية برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. وهدفت الورشة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية وإبراز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم المبادرات الإنسانية. كما شهدت الفعاليات حضور مدير الإشراف العلمي والأكاديمية الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري الذي ألقى كلمة نيابية عن رئيس الجامعة، مؤكداً أهمية تعزيز قيم العمل الخيري والإنساني ونشر ثقافة المبادرة والتطوع بين الشباب. وتضمنت الورشة عرضاً قدمه مدير شعبة التنمية المستدامة خالد كاظم الصالحي، استعرض فيه أهمية العمل الخيري في تعزيز التضامن الإنساني والتماسك المجتمعي وتمكين الشباب، مع التأكيد على أهمية المبادرات المستدامة ذات الأثر الحقيقي. وأكدت الورشة أن قيمة العمل الخيري تكمن في حجم التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الآخرين، مشدداً على مواصلة جامعة المستقبل نهجها في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم التنمية المستدامة.
0: أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي أن المحافظة مطالبة باتخاذ خطوات جادة وتقويمية لمواجهة ظاهرة تفتيت وتجريف الأراضي الزراعية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية. وخلال اجتماع ترأسه مع مديري الشعب الزراعية، أوضح الجمالي أن بابل من أكثر المحافظات التي تعرضت أراضيها الزراعية للتجاوز وتحويلها إلى مجمعات سكنية، مؤكداً أن الحكومة المحلية تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها مديرية الزراعة للحد من هذه الظاهرة. كما دعا الشعب الزراعية في الأغذية والنواحي إلى الاطلاع بدورها في حماية الأراضي الزراعية ومنع التجاوزات التي تهدد الهوية الزراعية للمحافظة.
2: نظمت قيادة شرطة محافظة بابل حملة توعوية لمنتسبي مدرسة تدريب قوى الأمن الداخلي وبمشاركة شعبة أصدقاء الداخلية ووحدة المفوض الأقدم وبتوجيه وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء عباس حسن ناصر الحسيني. هدفت الحملة إلى تعزيز التزام المنتسبين بالسياقات الإدارية والقانونية والضوابط المنظمة للعمل بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتجنب المخالفات، كما تضمنت توجيهات بشأن ضوابط النشر في مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية وعدم نشر أي محتوى مخالف للقوانين أو مسيء لسمعة المؤسسة الأمنية. وأكدت القيادة إن الحملة تأتي ضمن جهودها لتطوير قدرات المنتسبين وتنمية وعيهم الوظيفي خلال فترة التدريب والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، بما يعزز جودة الخدمات وثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية في محافظة بابل.
0: أجرى محافظ بابل علي تركيا الجمالي زيارة ميدانية لمشروع بناية مجلس محافظة بابل للإطلاع على الأعمال المتبقية ونسب الإنجاز المتحققة. وتقع البناية على مساحة تبلغ 7200 متر مربع، وقد صممت وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية. وشدد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن إنجاز المشروع ووضعه في خدمة أبناء المحافظة بأفضل صورة. بين بيئة مدرسية تفتقر إلى كثير من المقومات وظروف اقتصادية تثقل كاهل العائلات، يجد عدد من الطلبة أنفسهم أمام تحديات قد تدفعهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي في بابل. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: رغم أن التعليم حق أساسي لكل طفل، إلا أن ظاهرة التسرب المدرسي ما تزال تشكل تحديا حقيقيا في بابل في ظل ظروف تدفع بعض الطلبة إلى الابتعاد عن مقاعد الدراسة. فغياب المستلزمات التعليمية وتردي الأبنية المدرسية والاكتظاظ داخل الصفوف، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من العائلات، عوامل تجعل عددا من المدارس الحكومية بيئة غير جاذبة للطلبة. الأستاذ التربوي رائد الزيدي متحدثا:
4: ظاهرة التسرب المدرسي هي ظاهرة موجودة في العملية التربوية. نعتقد أن ازدياد حالات التسرب المدرسي يعود إلى عدة أسباب، تكون منها السبب الأول هو وجود بيئات خارجية جاذبة للطفل، فإحاطة بعض المدارس بالوسائل الترفيهية والمقاهي والملاعب يؤدي إلى أن يكون هناك تشجيع للطالب على أن يتسرب. القضية الثانية عمالة الأطفال. عمالة الأطفال ممكن أن تكون سببا رئيسيا في قضية التسرب المدرسي، فالكثير ربما من أولياء الأمور يضطر إلى أن يجعل أبنائه يعمل لكي يكسب قوته أو لكي يعيل عائلته.
3: ولا يقتصر الأمر على الطالب وحده، إذ تجد العائلات نفسها أمام أعباء مالية متزايدة مع بداية كل عام دراسي، بين شراء القرطاسية والملابس والكتب والمستلزمات الأخرى، في وقت تواجه فيه الكثير من الأسر ظروفا معيشية صعبة.
5: اليوم الطفل إذا ما يعرف يقرأ ويكتب أصبح جاهل يعني 100%، ولكن أنه على مجلس النواب توفير كل ما يحتاجه الطفل. الأب اليوم ما عنده إمكانية يصرف على ابنه، فعلى مجلس النواب أنه توفير كل ما تحتاجه العائلة ويحتاجه الأب، وبعدها أنه نخلي الطفل يكمل دراسته.
3: وبين واقع تعليمي يواجه تحديات متزايدة وظروف اقتصادية تثقل كاهل العائلات، تبقى الحاجة ملحة إلى توفير بيئة مدرسية جاذبة ودعم الطلبة بالمستلزمات الأساسية للحد من ظاهرة التسرب وضمان بقائهم على مقاعد الدراسة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: بحث رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي مع مستشار الأمن القومي قاسم العبودي عددا من المواضيع والملفات الأمنية، إلى جانب الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن الحلبوسي استقبل مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، حيث تناول اللقاء التطورات الأمنية وجهود المؤسسات المعنية في الحفاظ على الاستقرار، فضلاً عن بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالملف الأمني. وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يسهم في حماية المواطنين ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
0: أعلنت وزارة الخارجية العراقية إفادة لجنة خاصة إلى محافظة سمنان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمتابعة حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الطلبة العراقيين في مقر سكنهم. وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه السفارة العراقية في طهران بالوقوف على ملابسات الحادث والتواصل مع السلطات الإيرانية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. وأشادت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لتأمين الطلبة ونقلهم إلى جامعاتهم لأداء الامتحانات، مؤكدة ضرورة توفير الظروف الكفيلة بحماية المواطنين العراقيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
2: وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن حسين سيترأس وفد جمهورية العراق المشارك في أعمال الدورة لبحث عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس. وأضافت الوزارة إن وزير الخارجية من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية لبحث أبرز القضايا المطروحة إلى جانب التطورات الأقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن رئيس دائرة القضاء في محافظة سمنان الإيرانية محمد صادق أكبري التعرف على شخصين متورطين في الاعتداء على طلبة عراقيين أمام مكان إقامتهم، وأكد أن أوامر قضائية صدرت لاستدعائهم، فيما تتواصل التحريات لتحديد هوية بقية المتسببين بالحادث. وأشار إلى أن الجهاز القضائي يتابع الملف بجدية، مؤكدا محاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية إفادة لجنة إلى سمنان لمتابعة الحادثة وضمان سلامة الطلبة العراقيين.
2: تتجه المواجهة حول مضيق هرمز إلى مزيد من التصعيد مع إعلان إيران توسيع القيود البحرية في مياه الخليج والتوجه لإعلان منطقة بحرية محظورة في خطوة قد تزيد من تعقيدات الملاحة وحركة السفن في المنطقة. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن راضائي إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، مشيرا إلى أن طهران تعتزم إعلان منطقة بحرية محظورة خارج نطاق المضيق. وأوضح راضائي وفق التلفاز الإيراني أن المنطقة المحظورة ستبدأ من خط حصار القوات البحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق من الخليج، كما يشير الإعلان الإيراني إلى احتمال اتساع نطاق القيود البحرية إلى ما يتجاوز حدود مضيق هرمز، ما قد يفرض قيودا إضافية على حركة السفن في أجزاء من مياه الخليج. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بشأن أمن الممرات البحرية في المنطقة وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على حركة الملاحة التجارية وارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه السفن في مياه الخليج.
0: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد نشره سلسلة صور على منصة تروث سوشيال تضمنت صورا كتب عليها القمر ملك لنا إلى جانب العلم الأمريكي. وشملت المنشورات أكثر من 30 صورة معظمها مولد بالذكاء الاصطناعي، وتضمنت تخيلات وإعادة تسمية معالم جغرافية منها بحيرة أونتاريو وولاية نيو مكسيكو. وتأتي هذه المنشورات بعد تصريحات سابقة لترامب حول غرينلاند وكندا ومضيق هرمز، ما عاد إثارة النقاش حول مضامينها وأهدافها السياسية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء حارة خلال ساعات النهار واستقرار نسبي بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، لتسجل العظمى في مدينة الحلة نحو 43 درجة مئوية، وتنخفض ليلا إلى نحو 32 درجة مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ومن دون فرص لهطول الأمطار. أما في عموم العراق فتسود أجواء صحوة ومستقرة في أغلب المحافظات، مع استمرار الأجواء الحارة فيما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا نسبيا في المناطق الشمالية. وبذلك يستمر الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء مع أجواء حارة نهارا ومعتدلة نسبيا خلال ساعات الليل في بابل وأغلب مناطق البلاد.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أجريت مراسم التسليم والتسلم بين الهيئة المؤقتة السابقة والهيئة الإدارية الجديدة لنادي القاسم برئاسة الدكتور محمد عادل الأجنبي، وتؤذن هذه الخطوة بانطلاق مرحلة إدارية جديدة تهدف إلى مواصلة العمل وتطوير مسيرة النادي. وأكد القائمون على المراسم أهمية البناء على ما تحقق سابقا بما يسهم في الارتقاء بمستوى النادي، كما عبرت الأوساط الرياضية عن تمنياتها بالتوفيق للهيئة الإدارية الجديدة في مهامها المقبلة. أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة الدور الممتاز للموسم الجديد بمشاركة 20 ناديا من ضمنهم نادي القاسم الرياضي، مع اعتماد مواعيد ثابتة للمباريات وتنظيم أكثر دقة للمسابقة. وقال نائب رئيس الاتحاد محمد ناصر أن البطولة تدخل مرحلة جديدة أكثر تنظيما بالتزامن مع تطبيق نظام التراخيص المعتمد، وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تطوير المنافسة والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للأندية. من جانبه قدم رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي شرحا لآلية البطولة، مؤكدا اعتماد الشفافية والثبات في إدارة المنافسات، وأشار إلى أن إقامة المباريات في ملاعب دولية وأولمبية واعتماد كرات شركة بوما رسميا للمسابقة. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم آلية ومواعيد بطولة كأس العراق للموسم 2026.

0: ملعب كربلاء الدولي، مع تأكيد اللجنة عدم تأجيل أي مباراة. حقق البطل العراقي عباس صبار إنجازا لافتا في بطولة أحمد آباد الدولية للقوس والسهم البارالمبية المقامة في الهند، وتمكن صبار للمرة الأولى من الفوز على الهندي راكاش كومار المصنف أول عالميا، كما تجاوز لاعبا إيرانيا سبق له إحراز ميدالية بارالمبية. وقالت رئيسة الاتحاد كوثر حسين إن هذا الإنجاز أهل اللاعب إلى المربع الذهبي للبطولة، وأضافت إن صبار يواصل منافساته بقوة من أجل الظفر بإحدى الميداليات ورفع اسم العراق في المحافل الدولية. يواصل منتخب العراق للناشئات تحت 17 عاما استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا عبر معسكر تدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي إن المعسكر يستمر 7 أيام ويتضمن مباراتين وديتين، وأوضح أن الهدف يتمثل في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل انطلاق التصفيات. وأشار لأن الاتحاد يقدم دعمه الكامل للجهاز الفني الجديد والمنتخب من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الكرة النسوية العراقية. سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق سلام شاكر مدربا لمنتخب العراق للناشئين خلال المرحلة المقبلة، ويأتي هذا القرار استعدادا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب في الفئات العمرية. ويمتلك شاكر خبرة تدريبية سابقة مع نادي الخور القطري، حيث قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي. ويعد المدرب البالغ من العمر 40 عاما أحد أبرز المدافعين الذين مثلوا المنتخب الوطني خلال مسيرته الكروية. أخيرا أحرز المنتخب العراقي لألعاب القوى ميداليتين فضيتين في منافسات الوثب العالي ضمن ملتقى مسقط للجائزة الكبرى في سلطنة عمان. وجاءت الميدالية الأولى عبر اللاعب عبد الرحمن عمر صبار بعد تسجيله ارتفاعا بلغ 2.06 سنتيمترات، فيما نالت اللاعبة مريم عبد الحميد عبد الله الفضية الثانية بتسجيل ارتفاع قدره 1.70 سنتيمترا. وتأتي مشاركة المنتخب العراقي بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة بعد النتائج المميزة التي حققها اللاعبون في البطولة القارية الفضية بالهند الشهر الماضي.
1: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. نقابات عمالية من 14 محافظة تبحث في بابل توحيد الموقف النقابي وحماية حقوق العمال. جامعة المستقبل تحتفل باليوم العالمي للعمل الخيري وتدعو إلى ترسيخ قيم العطاء. محافظ بابل يؤكد ضرورة وقف تفتيت وتجريف الأراضي الزراعية. رئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي يؤكدان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. الخارجية توفد لجنة إلى سمنان الإيرانية لمتابعة الاعتداء على الطلبة العراقيين. القضاء الإيراني يستدعي متورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. وترامب يثير الجدل بمنشورات حول ملكية القمر. مستمعينا الكرام، نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: المستقبل اف ام، طعم المدن كلها.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجيا.

0: يا مساء الخير والعافية عليكم مستمعين الأحبة الكرام، وأهلا وسهلا بكم، وإحنا نلتقي وياكم في دورة إذاعية جديدة، ويرجع لكم برنامج عم أحمد. أكيد هذا البرنامج من إعداد وتقديم قيصر الجراح وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة أحمد الخفاجي.
1: شنو

حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأحبة الكرام من إذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل وترددنا الحبيب اللي ما ينسي 91.7 FM وهاي الإذاعة الأولى في بابل. اليوم راح نكون إياكم في الحلقة الأولى من برنامج عمو أحمد، برنامج المسابقات والجوائز، وأكيد اليوم راح يكون عندنا جائزتين لفائزين. وعمو أحمد كما عودناكم كل حلقة راح تكون مختلفة عن حلقة أخرى، لكن اليوم حلقتنا راح تكون سهلة وخفيفة وسلسة حتى نرجعكم بالذاكرة ونعيد عندكم النشاط ونحفزكم. فإذن الجائزة مقدمة من شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال أعمال، وللمشاركة الاتصال على الأرقام المميزة لإذاعة جامعة المستقبل، الأثير 07835 6667 والآسيا 07735 6667. اليوم راح تكون عندنا بس فقرتين حلوات وخفيفات وسهلات، بس يرجد من عندكم نريد السرعة بالإجابة. أولا راح يكون المرحلة الأولى أنه أسئلة اعتيادية منوعة جميلة وحلولها جدا سهلة، أما كالمعتاد في نهاية الحلقة راح يكون عندنا لغز، واللغز ب20 ثانية للإجابة. متفقين إن شاء الله؟ إن شاء الله متفقين. فإذا اليوم مع الحبيب الغالي ويمكن أول مرة نتوالم في هذا الإخراج المبدع الزميل قيصر جراح.

0: اي سيدنا، شو نصح، شو اخبارك؟ مساء الخير، العافيه عليك يا حبيبي. مستمعينا الاحب الكرام، راح يكون اكيد ويانا اليوم الزميل المبدع الحبيب قيصر الجراح في الاخراج، وانا راح اكون وياكم في الاعداد والتقديم. اليوم اسئله سهله وحلوه وجائزتين، ولا تضيعوها من ايديكم. وعندنا لغز، لغز سهل جميل وحلو. الحلقات القادمه ان شاء الله راح تكون اكيد منوعه ومختلفه عن الحلقات اللي راح تمضي ان شاء الله بخير وسلام. واكيد اذكركم بارقام هواتفنا الاثير 078-35-6-6-6-7 والاسيا 077-35-6-6-6-7. اليوم اسئله كلش بسيطه وكلش حلوه باعتبارها اليوم الحلقه الاولى من برنامج عم احمد. راح نكون وياكم ان شاء الله كل يوم اثنين الساعه 9 مساء في برنامج عمو أحمد وبرنامج الأسئلة والمسابقات، وأكيد في الجائزة مقدمة من شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال.
1: وفيكم طرب ايوه، وفيكم وناسة يلا، وفيكم طرب ايوه، وفيكم وناسة يلا،

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، لا ننسى أن تذكيركم هناك بث مباشر على صفحة المستقبل FM باللغة الإنجليزية، أكيد نستقبل بها مشاركاتكم وطلباتكم وكل ما تودون قوله عبر البث المباشر. وأكيد هنالك تحية موجهة من كادر برنامج عم أحمد إلى الأخ العزيز علي راهي وهو يستمع إلى بثنا المباشر. تحياتنا واحترامنا لك يا علي راهي، يا رب تكون بخير وعافية وسلامة وأمن وأمان وتتصل بينا وتفوز اليوم بالجائزة.

0: والله والنعم منك يا جدي يا محمد. تحياتي واحترامي واعتزازي في الجميع، وأول ما يعلق على البث المباشر طيب علي مساء الخير والورد أستاذ أحمد، وأجمل مساء على المخرج المبدع صاحب الفواصل الجميل أستاذ قيصر، عودة ميمونة عليكم أخوكم من شيرين عسل. أهلا وسهلا بيك يا شيرين عسل ونورتينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بيك، ويا رب نسمع أصواتكم الكريمة عبر إذاعتنا الجميلة وعبر هذا التردد 91.7 FM الجامعة مستقبل الأولى في بابل. وأذكركم بأرقام هواتفنا حسب رسالة وصلت لنا الأثير 07835 6667 ولا آسيا 07735 6667. مرحلتين، مرحلة أسئلة وأكو بها وسيلة مساعدة ولغز في نهاية الحلقة للي يجتازون المرحلة الأولى. إذن تحياتي واحترامي لكم، والجائزة مقدمة من شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال. اليوم عندنا فائزين، مو واحد، فائزين، ولكل فائز جائزة. إذن أول اتصال، ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا علي راهي،
0: اهلا يا علي راهي. زين، استجابه سريعه.
1: تحيه لك
0: والاستاذ قيصر. تحياتي واحترامي لك يا حبيبي يا علي راهي الحبيب. انت الله يخليك ويسلمك، مساء الخير عليك والعافيه. علي راهي جاهز؟
1: جاهز.
0: ما هو الذهب الاسود؟
1: الذهب الاسود،
0: اي ها،
1: على شوي منا دفعة.
0: والله بنزين ما عندنا.
1: لا والله
0: يعني هو من مشتقات البنزين يا علاوي.
1: وجايب على بالي الجاي
0: خوش. زين،
1: ازدحام شهر التفين.
0: اختار 16 لو 17 16. ما هو المكون الرئيسي للزجاج؟
1: الرمل.
0: عفي عليك، وجابة صحيحة. لغز الحلقة، لغز الحلقة. هسا لو فدي شوية علاوي،
1: ها؟
0: هسا لو فدي شوية. لغز الحلقة، لغز الحلقة.
1: والله بكيفكم.
0: يلا بكيفنا. قيصر قول هسا هسا.
1: قيصر حارم حارم.
0: إيه مدفوع عليك مدفوع. لغز الحلقة يقول عندك 20 ثانية للإجابة يا مخرجنا الكريم.
1: نعم.
0: عندك حبلين راح تشلك اياها باختصار. حبل. كل حبل يحترق بالكامل خلال ساعة. حبلين، كل حبل يحترق خلال ساعة.
1: تمام.
0: لكن الاحتراق غير منتظم. هاي معلومة.
1: الاحتراق
0: غير منتظم.
1: تمام.
0: كيف تقيس 45 دقيقة من خلال احتراق الحبال؟
1: كيف؟
0: تقيس 45 دقيقة من خلال احتراق الحبال.
1: شلون اقيسهم؟
0: اي
1: بالامتار، يعني شلون اقيسهم بالامتار او هيك
0: ما عندنا. هن اريد الاحتراق مالتهن قيس من خلال احتراق 45 دقيقة. الحبل الواحد يحترق خلال ساعة، وانت عندك حبلين.
1: 45
0: انتهى الوقت.
1: انتهى الوقت
0: يا علي. ننتظر من عندك اتصال اخر. واهلا وسهلا بك يا حبيبي، نورتنا. كل الهلا بيك، في حفظك ويسلمك يا حبيبي يا علي. اهلا وسهلا بك. نعم مستمعينا الاحبه الكرام، تاكيدا للغز الحلقه الكل خلي تسجله يمه او تسمعه وتفكر به. حبلين، كل حبل يحترق بالكامل خلال ساعه واحده. كل حبل يحترق خلال ساعة، لكن الاحتراق غير منتظم. كيف تقيس 45 دقيقة من خلال احتراق الحبال؟ هذا لغزنا أو سؤالنا لهذه الحلقة من برنامج عمو أحمد.

مستمعينا الأحبة، مع اتصال آخر. ألو ألو ألو، للأسف انقطع الاتصال. إذن مستمعينا الأحبة الكرام، عودة إلى البث المباشر والتعليقات والمشاهدين المحترمين، منهم حراء محمد. مساءكم خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة إن شاء الله، النجاح والتوفيق إنه إلك يا حراء. مساء الخير والعافية عليكم، منورتونا وأهلا وسهلا بيك. عودة ميمونة، إن شاء الله النجاح والتوفيق لكم. أستاذ أحمد الخفاجي، تحياتي واحترامي إلك، يا رب تكونين بخير. شكرا لهذه الكلمات والإطراء الجميل. حراء معروفة البترول والرمل، وصحيح إجابتين، وأكيد منورين كل إذاعة جامعة المستقبل قريب من القلب، ولكم كل الود والاحترام، وأنتم القلب بحد ذاته. إذن تحياتي واحترامي لكم. ها قيصر، شنو الموضوع؟ إذن تحياتي واحترامي للجميع. اليوم استغلوا الفرصة، أسئلة سهلة، لغز سهل، يحتاج شوية شوية شوية تفكير. طبعا سألت قيصر قبل لا أدخل البرنامج يمكن 3 ثواني أو 4 ثواني، حلل ماكو ما تأخر، يعني هو فد شيء سهل جدا، خليت لكم يا سهل. اليوم استغل الفرصة، شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال مقدمة لكم اليوم جائزتين، مو جائزة واحدة، الفائزين

0: ما زلنا معكم في برنامج عم احمد. عمي اسئله سهله اليوم، اتصلوا جائزتين شركة مفتاح الماسي خدمات رجال الأعمال مقدمة لكم يوم جاهزين. إذن تحياتي واحترام للحبيب الغالي القريب من القلب الأستاذ الدكتور محمد السعدي. الحبيب أستاذ أحمد الغالي برنامج ممتع من مقدم قمة الإبداع مشتاقون الحبيب دكتورنا المحترم، ربي يحفظك ويسلمك أستاذ العزيز. إذن طيبة علي يا أبا الله رعد الناصر أغاني تجنن. أي والله حرام محمد دخلون القرعة زين، حتى بالأحلام تشوفون زين. أبدأ أسأل سؤال حورة، نعرف احنا قلب ابيض قلب احمر قلب ماروني، بس قلب اصفر ما شايف. تحياتي واحترامي إليك يا حورة. اذن وطلبك ما يكون خاطرك الا طيب، وكل المستمعين خواطركم طيبه وعلى الراس. اذن اللي يعلق خمس تعليقات، واللي يشارك المنشور مرتين، مشاركه مرتين، خمس تعليقات تحمل اجابات او غير اجابات، اني ادخل القرآن بعد. اشتردون شنو هالدلال أستاذ قيصر. تحياتي واحترامي لكم جميعا وكل الهلا بيكم. إن شاء الله انتظروني كل يوم اثنين ساعة 9 راح يكون برنامج عمو أحمد، وكل حلقة تختلف عن حلقة أخرى، وإن شاء الله الجميع فائز بحبنا وكلكم بالقطب.
1: لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح.

معي اتصال مستمعين الأحبة. ألو ألو، للأسف انقطع الاتصال مرة أخرى. ما أعرف اليوم شنو موضوع الاتصالات يا قيصر. إذن اليوم الجائزة راح ترجع لشركة الفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال. اليوم جائزتين مقدمة من شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال، وأكيد

أريد أقيس 45 دقيقة من خلال احتراق الحبال. شلون أقيس 45 دقيقة من خلال احتراق الحبال؟ قيصر جراح مفروض إنك جاهزة تروح إليك اليوم. إن اثنين واحدة لي واحدة لك. يلا هاي. إذن قيصر يقول أنا أتورع بيها للي يتصل. إذن خلي نذكركم برقم هواتفنا 078-35-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-6-7 وكذلك عندنا البث المباشر المستقبل FM باللغة الإنجليزية بث مباشر، واللي يعلق 5 تعليقات واللي يشارك المنشور مرتين يدخل ضمن القرعة. تحياتي واحترامي لكم دائما وأبدا.

0: نعم، ما زلنا معكم وعمو أحمد واتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك
0: أستاذ؟ الحبيب الله يخليك ويسلمك. من ويانا؟
1: سيد أحمد.
0: سيد أحمد، أهلا وسهلا بك يا سيد أحمد، نورتنا. سيد أحمد، يمكن أول مرة تتصل وياي.
1: أنا أتصل دائما عن برامج الصباحية.
0: الحبيب. المسائية تخبل ولا غنى عن جمال الصباحية. إذن سيد أحمد جاهز؟
1: ايه
0: خش. يقول يا بد صلى على محمد، يقول يا الله في الصباحيات.
1: انت الاستاذ قاعد يمك المخرج، يمكن قال اتبرع بالاتصال، راح اتبرع بالجهاز اللي اتصل على الاتصال.
0: يعني هسه السلام عليكم في مال؟ لا
1: يا بق لانه انا قاعد احضرني.
0: ايوه محمد، تقول يا الله تفعل بالخير تجدوه. اذن ماذا يسمى من لا يقرأ ولا يكتب؟
1: أمي.
0: عفي عليك، ها سهلة أو مو سهلة؟ إذن سؤال الحلقة، حبال اثنين كل حبل يحترق بساعة، أريد من خلال احتراق الحبال تقيس لي 45 دقيقة، عندك 20 ثانية.
1: الحبال غرعوا في الجطول هين،
0: ما لي علاقة بالطول، أنا ما أحتاج الطول، أنا أقول لك الحبل الواحد، الحبل الواحد يحترق لمدة ساعة، دان طيك وقت. هن حبال اثنين.
1: طول الحبل جد الحبل طوله متر مترين.
0: شو لك علاقة بي أخويا؟
1: أخويا أنا أقول لك أنا راح أجاوب.
0: على قولة أهل أهل أهل باب القدامة، خيي ما أحتاج من عندك طول حبل.
1: حبيبي أستاذ أنا كومن وأحرقهن.
0: كومن تحرقهن. تلاص الدنيا ونتحمى.
1: هو هذا بعد شيخ
0: جنك تشوي سلمج. تحياتي لك يا حبيبي يا سيدنا المحترم، ممنون منك يا قلب، شكرا لمشاركتك. شكرا حبيبي. اذا اتصال اخر. الو. مساء الخيرات والعافيه، اهلا وسهلا.
2: حياتك لك نور علي.
0: يا هلا مرحبا يا نور علي، نورتي كل الهلا بيك. نور جاهزه
2: ان شاء الله؟
0: قولي والله.
2: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله. إذن ما هي الكلمة التي دائما تنطق غلط؟ عفية عليك، عفية عليك. شوف هذا اللي قاري عمو. سؤال الحلقة، سمعتيه لو عيدك شيئا؟
2: لا لا
0: ما سمعتي. أكو عندنا حبال اثنين، كل حبل من أحرقه خلال ساعة يحترق كله، تمام؟ شو أريد من عندك؟ أريد من خلال احتراق الحبلين تقيسي لي وقت 45 دقيقة. شلون؟ شو تصرفين؟ شو تسوين؟ حوراء محمد دزت لنا سلة فواكه. ها؟
2: أعيد السؤال.
0: أعيد السؤال. حبلين، كل حبل مدة احتراقه ساعة. أنا أريد من عندك من خلال احتراق الحبال تقيسي لي 45 دقيقة. طبعا هذه بالمناسبة توضيح، للتوضيح للتوضيح لحضرتك ولكل المستمعين، هن ما محروقات، انت تحرقيهن من خلال الاحتراق راح تطلعي لي 45 دقيقة.
2: يعني الحبل واحد احرق
0: له اثنين؟ انا ايش مدريني، وانا خل اسأل قيصر. هاي يا نور.
2: يعني شلون مثلا؟ والله ما
0: مش يعني الاجمل انه اسمك نور. ها نور،
2: يعني
0: يعني اسمع اتصال ثاني منيج.
2: يلا
0: يلا، هاي اغنية هدية من المخرج، كل الهلا بيش نور، نورتينا.

0: مستمعينا الأحبة الكرام، اتصال آخر. ألو ألو، قطع الاتصال. اتصال آخر. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية،
1: تمام الصحة،
0: يحفظك ويسلمك، ادعو لك بالخير. من ويانا؟
1: تمتعين وياكم. أبو حيدر حبيبي.
0: أبو حيدر، نورتنا يا أبو حيدر، كل الهلا بيك، أهلا وسهلا بيك، يحفظك ويسلمك. أبو حيدر، عندنا اليوم مرحلتين، عم أحمد أولا سؤال وآخرا لغز، جاهز؟
1: اي تفضل.
0: من هي أطول الكائنات الحية عمرا؟
1: سلحفاة.
0: عفية عليك يا أبو حيدر، والله أجابتك صحيحة. سؤال الحلقة سمعته؟
1: مع الحبال؟
0: أي نعم. شنو الإجابة؟
1: يعني هو تحترق ثلاثة أرباع يعني طول الحبل بمسافة 45، يعني تقلية الحبل كله يحترق الساعة.
0: ساعة. زين، بس أنا عندي حبال اثنين، لازم الثلاثة تستخدمين.
1: يعني هن يحترقن بنفس الوقت؟
0: هن كل حبل، لا لا، كل حبل يحترق بساعة. أنا ما أعرف شو الطريقة اللي أنت تستخدم بها بحيث تأخذ 45 دقيقة.
1: يعني مو أنا أقول اللغز إنه اثنين هني يحترقن، اثنين يبدن بنفس الوقت.
0: ما أعرف، هو طريقتك بحرقهن راح تولد 45 دقيقة. شلون؟ هذا اللي أريده أنا من عندك. الطريقة، هو أنا أريد من عندك الطريقة تحرقهن سوا.
1: الحبل الأول.
0: أي.
1: تبي الاحتراق.
0: أي.
1: انت بعد خلال 3 ارباع الساعه يحترق 3 ارباع في 45 دقيقه.
0: زين.
1: الثاني ليش تستعمله؟
0: هو لازم تستخدمه، هو هاي الحزوره هنا. حلو عليك ابو حيدر، انت خوش انتبهت وخوش التفت التفاته، كلامك صحيح.
1: على بالي لغز انه اثنين هن،
0: لا يعني اريدك تستخدمهن اثنين
1: هن
0: سوا. لا، تستخدمين اثنيناتهم، بس شلون الطريقة اللي تحصل فيها 45 دقيقة إذا عندك علم أنه الحبل الواحد يحترق بساعة، مدة احتراقه ساعة،
1: وإحنا نريد 45 دقيقة؟
0: نعم.
1: اثنين هنا إذا ساعة فيها 45 بالنسبة للساعة فيها.
0: أذن أبو حيدوري، شكرا لمشاركتك حبيبي.
1: تقريبا 40% من طول الحدث.
0: لا، التفسير علمي صحيح. تحياتي واحترامي لك، توصلت جدا. اسمع اتصال مره اخرى منك ونورتنا بوحيد، وكل الهلا بيك.

0: تحياتي واحترامي لكم. مع اتصال آخر. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: على مود اللغز.
0: اتفضل، من حضرتك؟
1: ذاك مهندس حيدر.
0: أهلا يا مهندس حيدر، نورتنا.
1: الله يسلمك استاذ عيد.
0: أولا السؤال، خلنا ندخل بالسؤال أولا.
1: نعم.
0: شو رأيك؟ متى تأسست رياضة كرة السلة؟
1: لا استاذ عفوا، مخابر على موضوع الحبال.
0: اي بس ملازم تشارك. سؤال اول شيء سهل،
1: رياضة كرة السلة
0: اي شو وقت تأسست يا سنة؟
1: والله ما ضابط صراحة.
0: زين، اختار لي 39 لو 40 سؤال رقم واحد.
1: 39
0: أو 40؟ اي اختار رقم.
1: 39.
0: ما هو الشيء الذي يقول الصدق دوما لكنه اذا جاء كذب؟
1: يقول الصدق
0: دوما لكنه اذا جاء كذب. هذا الله مشور بيه بس من يجوع يكذب. ما اخوي سهل
1: والله، اذا افكر
0: سهل. بالسيارة موجود، وبالبيت موجود، ومتطلع بالدوام موجود، وبالموبايل موجود بعد.
1: المرآة المرآة ما سيارة.
0: خلينا نشوف المخرج شو يسوي. عايز اشغل لنا توقيت مدري ساعة مدري شنو. ها اخوي،
1: هو المرآة.
0: المرآة. زين، حلك للغز
1: مع الحبال.
0: اي
1: والله ساد، يعني ممكن نحرق واحد من الحبال من طرفه.
0: خوش.
1: اذا احترق الحبل الاول، اعتقد اذا احترق الحبل الاول بالكامل راح يعبر نص ساعه، يعني راح يقرا لي نص ساعه.
0: يقرا لك نص ساعه. زين، ولا 15 دقيقه الباقي شلون؟
1: تمام. الحبل الثاني راح نشعله من طرف واحد مو من طرفين.
0: نعم،
1: نشعله من طرف واحد.
0: خوش.
1: ذاك اذا خلاص هاي نص ساعه.
0: اي
1: هذا الحبل اللي حركناه من طرف واحد.
0: نعم،
1: راح يحترق ب 15 دقيقه.
0: ليش؟ مو هو يحترق بساعه، ليش 15 دقيقه؟ شلون 15؟
1: لا استاذ، مو لانه من طرف واحد، لما نشعله من من من من من, من طرف واحد. هسه احنا علقناها نسويها، علقناها نسويها، شعلناها.
0: خوش.
1: واحد من طرفين وواحد من طرف.
0: خوش.
1: الاول اذا من يخلص من طرفين صار نص ساعه، قرت نص ساعه.
0: نعم.
1: من يخلص كل هذا ابو النص ساعه راح نشعل الثاني من الطرف الثاني.
0: خوش.
1: زين، يكمل كله حصل ربع ساعه.
0: يكمل كله ربع ساعه.
1: ايه
0: يعني أنا شوف
1: ربع ساعة ونص ساعة ثلاثة أربعة.
0: شوف أنا سجلت لك إجابة لكن تابعنا نهاية الحلقة، خلنا نعرف الحل صح أو خطأ. تحياتي واحترامي لك يا حبيب مهندس حيدر، نورتنا. العفو، ما عليك مني. أهلا وسهلا. باتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لك أستاذ أحمد، وتحياتي للسيد قيصر.
0: كل الود والاحترام والتحايا لي حضرتك. منو أنا؟
2: ربي يحفظك. مريم الحسين.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا مريم، نورتينا. شو اخبارك؟ يحفظكم الله يرعاكم ان شاء الله يا مريم. شلون صحتك؟ اخبارك ان شاء الله بخير؟
2: الحمد لله بخير.
0: يحفظك الله يرعاك. جاهزه مريم؟
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. يقول ما جمع كلمه غراب؟
2: غراب.
0: اي مساعده.
2: إيه،
0: اختاري 20 أو 21.
2: 20.
0: كم عضلة يستخدمها الإنسان في الكلام؟
2: 22.
0: وبعد ياها 22.
2: 44.
0: عافية عليك يا مريم. 44 إجابة صحيحة. مريم سمعت نعم. السؤال؟
2: بلي سمعت.
0: شنو الحل؟
2: والله أقول أنا يعني بالبداية أسأل طرفين الحبل الأول. من اليمين ومن اليسار.
0: تمام.
2: وأشعل طرف واحد من الحبل الثاني.
0: خوش.
2: بعد 30 دقيقة راح يحترق الحبل الأول بالكامل.
0: تمام.
2: لأنه اشتعل من الطرفين.
0: تمام.
2: في نفس اللحظة. يكون الحبل الثاني قد استهلك نصفه. واستهلك 30 دقيقة من وقته. وبقي فيه ما يكفي 30 دقيقة أخرى.
0: تمام.
2: في هذه اللحظة فور انتهاء الحبل الأول أقوم بإشعال الطرف الآخر المتبقي من الحبل الثاني. يقول هنا بالنهاية بحرق النصف المتبقي من الحبل الثاني من الطرفين معا، سيحترق ذلك النصف في 15 دقيقة إضافية بدلا من 30 دقيقة.
0: زين، أنا هسه بالمناسبة سجلت لك الإجابة ودخلت، بس يلا راح أسجل الإجابة.
2: يقول مجموع الوقت المنقضي
0: من هو يقول الله عليك الجيميناي. تحياتي إليك يا مريم، نورتينا وأهلا وسهلا بك. سجلنا لك على الإجابة، تحياتي، أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ أحمد الوردة،
0: يحفظك ويسلمك يا عطر الورد والوانة.
3: أنا اليوم أريد أشترك وياكم، إلا أعرف الجواب. يلا أستاذ،
0: قول إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: الحبيب من يانا؟
3: علي راهي.
0: علي راهي، هلا وميت هلا يا علي راهي بالافتتاحية. علي انت افتتاحية البرنامج، تمام؟
3: الله يسلمك.
0: بس ما ادري عنده قيصر وياك، ما ادري هيك يأشر لي مش يسوي. اللغز يا علي.
3: اللغز
0: اي
3: اللغز شويه نسيته بالله،
0: نسيته. أشوف قيصر ما ليش قال لا قيصر كاتب. لا عندك حبلين.
3: حبلين،
0: الحبل الواحد يحترق خلال ساعة.
3: خوش حاجة.
0: أريد خلال احتراق الحبلين تستخدم لي تحرق لي الحبلين، بس تطلع لي وقت 45 دقيقة. شلون؟
3: تمام. يعني 45
0: أي
3: واحد نحرقه من الطرفين،
0: تمام،
3: والله نحرق ربع من عدة،
0: وبعدين
3: هو راح
4: يطير من هذا ربع من هذا،
3: يطير من هذا ربع ويطير من هذا،
0: ايه
3: من الطرفين.
0: خوش.
3: راح يتمم عندنا 45.
0: زين، سؤال. سؤال علي. سؤال
3: جواب.
0: إذا تأخذ الجائزة الله عليك، إليك لو اللي بصفك ده يساعدك.
3: لا والله بصف أم أخوي، مو
0: تحياتي واحترامي. وإلك يا علي، نورتنا. سجلناها إجابة وانتظرون نهاية الحلقة. حبيبي يا علي، نورتنا. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا أبا رجعنا.
0: كل الهلا وميت هلا كل وقت.
5: الله يحفظك.
0: من أبو حيدر؟
5: تسأل سؤال عادي؟ نعم.
0: أبو حيدر.
5: لا
0: على اللغز.
5: بس هو الأخ هنا ما وضح.
0: تمام، وضح لنا.
5: عندنا الحبلين، الحبل الأول الحرقة من الطرفين.
0: نعم.
5: والحبل الثاني من طرف واحد.
0: تمام.
5: الحبل الأول راح يحترق بنص ساعة لأن صير سرعة مضاعفة.
0: نعم.
5: والحبل الأول بمجرد أنه يخلص ذاك الحبل الأول، العفو، الحبل الثاني ينطفي. فتكون هذه نص ساعة، ثم هذا النص المتبقي انحرق أهم من الطرفين، فمن يحترق كاملا ربع ساعة لأن نصف المد.
0: ها تمام، إن شاء الله سجلناها إجابة لك. طبعا إجابتك مغايرة عن الموجود، سجلناها إجابة لك.
5: لا العفو، ليش؟
0: لا أقصد مغايرة عن طريقة الآخرين يعني.
5: ها تمام. والحبل الثاني راح يبقى نص من عنده، من انشاله من الطرفين ينطفي بربع ساعة.
0: تمام، يعني سجلناها إجابة، انتظرونا نهاية الحلقة. شكرا لك يا أبو حيدر، نورتنا وكل الهلديك، شرفتنا. أهلا وسهلا بك. إذن مستمعينا الأحبة الكرام، عودة إلى البث المباشر لكن بعد هذا الفاصل.

0: قيصر يا قيصر قيصر يا قيصر نرجع لبث الفاشل يا قيصر. طبعا طيب اليوم طيب بدليل يا كاظم ساهر ورعد راح تكبر تكبري وبراحتي تبجال إذاعة المستقبل كلكم على الرأس وأهلا وسهلا بكم. قرعة هو وجودكم فواصلكم جميلة. شكرا يا طيبة على الكلام الطيب يا طيبة. إذن سلة فواكه جميلة جدا عنب خوخ تفاح أخضر وأحمر وليمون شون رهمتيهن ما أدري. إذن حراد قول خطأ. طيب علي وأم هدى مساء الخير والعافية. مساء الخير والعافية عليك وتحياتنا واحترامنا لحضرتك وللجميع. طيب علي إن شاء الله الفوز للمخرج أكيد المخرج فايز حي على الصلاة أو أنا في النص. حوراء محمد تفاح وليمون وتعال جراحي تفاح أخضر مو أحمر. حوراء محمد الساعة كمان رجيم. حوراء محمد الساعة. طيب علي الوقت يمكن. حوراء محمد باقة جميلة من الزهور والورود بس هذا كل شيء جوا ايشي بيسنون ما ادري شنو. انا ناس يلا يا خاف راح نمشي انا ناس بس انا ناس احمر ما سامع ولا شيء. الساعة اذا تخلص البطارية تقوم تقرا خطا ولا يهمك يا حوراء اجابتك صحيحة. اذا غربان جمع ايش اسمه غربان. إذن 44 عضلة إجابة صحيحة حوراء وطيبة علي والله عفيت شغلي على مود أشاهد برنامج تحياتي واحترامي إن شاء الله ينال إعجابكم. مع اتصال ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية
1: الله يخليك الله يعافيك
0: يا هلا أميت هلا يا هيام. هيام بعد ما رد يعني السلام عود يمنى يسرى. إذن اتصال آخر ألو ألو ها قيصر فاصل إذا راح فاصل وقصر نرجع لكم.

0: تحياتي واحترامي لكم جميعا مستمعينا متابعي إذاعة جامعة المستقبل. ومعي اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا ومرحبا يا هيام، نورتينا.
1: الله يسلمك
0: يحفظك
1: ويسلمك. أستاذ أحمد، عودة ميمونة يا رب، إن شاء الله صحة وعافية
0: للجميع.
1: يا رب إن شاء الله للتعلق للتعلق يا رب.
0: شكرا
1: لك، كل الموفقين.
0: شكرا لك يا هيام، نورتينا. شكرا، تحياتي واحترامي إليك، ويا رب نكون دائما معكم على خط وتواصل وما يليق مسامعكم مشاهدتكم ان شاء الله. شلونك هيام، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله. الله
0: يحفظك. الله ان شاء الله. كل يوم اثنين ساعة 9 راح يكون ياكم عم احمد الجزء الثاني. اذا اليوم جاهزه يا هيام؟
1: والله انا يعني حبيت اسلم عليك.
0: يسلمك يعني ويحفظك، واني جدا ممنون. شكرا
1: لك. معلوماتي قليله لكنه انا حبيت اسلم عليكم وهنيكم بهذه البرامج الجميله.
0: نورتينا، اهلا وسهلا والف مرحبا يا هيام، نورتينا مستمعتنا الكريمه الدائمه. اهلا وسهلا بك يا هيام، ان شاء الله التوفيق والحلقات القادمه ما نقبل تشاركين
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: حتى لو ما نعرفها.
0: نورتي نورتي، اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك،
0: يحفظك. الله يرعاك، يحفظك. اذا اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: أستاذنا العزيز،
0: يحفظك ويسلمك. الله يخليك ويحفظك.
2: الله الله
0: يخليك ويسلمك. ما أعرف قيصر ده يأشر لي. تحياتي واحترامي.
2: وللمخرج.
0: المخرج ده يأشر لي هيك قلب، ما أدري شلون.
2: مشتاق له كنت تاني وما أدري هيك ربكت مع صوته.
0: يعني هسه كنت مشتاق له، هسه بعد ما مشتاق له. إيه
2: هسه بعد ما مشتاق لك إليك.
0: ما أعرف، يحفظك الله يا ذي الفقار. حبيبي أشر لك هيك. المخرجنا يأشر لك قلب.
2: اي او
0: يا
2: صديق يعني ايام الدراسه بعد.
0: فدوه لك والى ان شاء الله يا رب دوام الاخوه حبيبي. والصداقه بيناتكم ان شاء الله. يحفظك يا الفقار. هذا الفقار حبيبي. جاهز
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يقول ما هي اكثر خلايا الجسم عمرا؟
2: والاختيارات
0: يعني ما عندي اختيارات، عندي وسيله مساعده. يقول ايابا انتقل الى رقم واحد. انتقلنا الى رقم واحد. رقم واحد يقول يعني ما هو الحيوان الذي لا يملك هيكلا عظميا؟
2: حيوان يعني حيوان لو حشرة يعني مثلا
0: لا حيوان ومائي بعد وجوة شنو هاي قيصر ده أشر هيك علامة يعني هو مثله ما شنو
2: حيوان لا يمتلك هيكلا عظميا
0: ما عنده هيكل عظمي خطية
2: ما عندك
0: كلام شلون يمشي
2: هذا؟ مش مدريني. مشكلة.
0: يا والله مشكلة.
2: ما أنا قلت له لسه أبغى أصير بس أسلم عليك وأروح ليش وعدني؟
0: يا عمي عمي المخرج نحاز لك، المخرج نحاز لك. عم اللغز.
2: إيه. اللغز يعني نحرق طرفين.
0: حلو.
2: أعتقد يعني
0: نحرق
2: الطرف منه وطرف منه وبعدين نعم. نحرق الحبل الثاني من الوسط.
0: حلو. من الوسط. وتقب النار. ونجيب طفاية طفية.
2: إيه وبعد هذا تطفي ما تطفي ما نترك.
0: تحياتي واحترامي لك في هذا الفقار، نورتنا. اهلا وسهلا، يحفظك. انت العطر، انت العطر يا حبيب الغلات الورود، حبيب الفقار نورتنا. اذا اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: السلام من الحازم.
0: يا هلا يا هلا يما قلبي يما ايش في قلبي يما النبض مالتي رأفت الحبيب
3: حبيبي
0: الغالي مشتاقين
3: غوالي. وهذا الصوت الجميل اللي دائما من اسمع ارتاح.
0: يحفظك ويسلمك.
3: اللي قاعد يبدع بنامله حقيقه.
0: هذا المايسترو هذا القيصر اسم على مسمى. شلونك الحبيب، شو اخبارك؟ مشتاقين اعلامنا واستاذنا الحبيب راهد الجبوري، نورتنا كل الهلال.
3: يا حبيبي والله حبيت اسلم عليكم.
0: يحفظك ويسلمك. لا لا لا لا، وين رايح وين رايح؟ لا تسلي. لا لا لا لا لا لا
3: لا
0: لا
3: والله ما سمعت احمد الفقرات بالضبط، بس حبيت اسلم عليكم.
0: تحياتي. اذا نلتقيك الاثنين القادم ان شاء الله.
3: انت اخوتي
0: يحفظك.
3: ما انساكم طول عمري.
0: يسلمك يا اخو عزيز والله وغالي.
3: اتمنى لكم كل الموفقين
0: جميع ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبي استاذ.
3: تحياتي لكل المستمعين.
0: تحياتي واحترامي لك، واكيد المستمعين يبادلوك التحيه والسلام.

مستمعينا الأحباء الكرام، للأسف مر الوقت سريعا بجمال أصواتكم النقية، ما شمعني معدكم والله، بس إن شاء الله كل ثنين نلتقي ساعة 9 مساء وإن شاء الله مسابقات وألغاز جديدة. قبل ما نوصل إلى إجراء القرعة نرجع للبث المباشر، وأكيد تحيات ود واحترام لكل من يتابعنا ويشاهدنا ويعلق وحتى وإن اكتفى بالاستماع. إذن من حوراء طيبة ولا تحياتي إليك يا أم هدى، نورتينا، أهلا وسهلا بيك. اللغة الصعب اليوم أستاذ أحمد؟ لا والله سهل يا أم هدى، بالعكس يعني هو يحتاج له شوية تفكير. إذن حوراء محمد، باقة أخرى من الزهور المعطرة بعطر الأخوة والود، رايحين لكم يا مستمع. إذن الورود حلوات بس أكو بيهن يمكن عباد الشمس. إذن تحياتي واحترامي، ما أجمل الود والاحترام بين المستمعين، طيب علي تهدي لهيام كلام طيب. إذن نطالب، طالعين مظاهرات حوراء، طالع مظاهرات، يقول نطالب بخطوات ساب، راح أطلع مظاهرات حاشد الأستاذ زيد. تحياتي واحترامي لك يا حوراء، وأكيد حوراء ما أعرف زين. هسه هاي بط وهذا بدي شنو، هذا كتكوت، هذا الاخير الاسود شنو؟ طيب علينا مستمعين قدامى منورين، اكيد نورك هذا يا طيبه السابق وحوراء محمد، ومع السلامه تصبحون على خير. تحياتي واحترامي ليش بعد وقت يا حوراء، نورتينا. اذا مستمعينا الاحباء الكرام، فاصل صغير نجر القرعه، نرجع وياكم بالاسماء الفائزين.

عدنا معكم والعودة الأخيرة لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عمو أحمد، على أمل نلتقيكم إن شاء الله واثنين قادم ساعة 9 مساء، وحضروا طبعا أكيد يا طيبة علي. إذن أكيد الجائزة من شركة مفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال، واليوم جائزتي أنا مقدمت لنا هاي الشركة. أجرينا القرعة وفازوا معي اثنين، خلينا نشوف من الفائز الأول. يحفظك الله ويسلمك. وانا بعدني بالإذاعة يا طيبة، لا رحت ولا وصلت. إذن وين هاللي راحت نامت؟ حوراء. حوراء محمد فازت أول اسم بكارت مقدم من شركة المفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال. يا حوراء ألف مبروك إليك، أتمنى أن تتواصلين يوم غد إن شاء الله مع سيد مدير برامج على رقم الآسيا 077-35-6-67 لإستلام جائزتك. والثاني طبعا فاز وياي وياكم الثاني مهندس حيدر، فاز معي ومعكم مهندس حيدر بحلقة اليوم، كانت إجابة صحيحة موفقة وكل اللي جاوبوا إجاباتهم صحيحة، وأكيد أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. يا مهندس حيدر تتواصل على رقم الآسيا يوم غد إن شاء الله لاستلام الجائزة المقدمة من شركة مفتاح الماسي لخدمات رجال الأعمال. إلى هنا وصلنا وياكم مستمعين الأحبة الكرام، ليس ختاما لبرنامج أما ختاما لحلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم اثنين قادم إن شاء الله، وأسئلة أخرى، وأكيد الأسبوع القادم راح تكون ويانا فقرة جديدة وجميلة وسهلة. تقبلوا تحياتي أنا أحمد الخفاجي عم أحمد، ومن رافقني المبدع العراقي القيصر قيصر الجراح. أهلا وسهلا بكم، تصبحوا على خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله

تريد أكثر؟ انت هتردد الصح. الكل تسمع المستقبل FM الأولى في بابل. Love.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الكل عم يسمع مستقبل FM.

ودعني ودعني.

Oh, yeah.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

ولا شفت منها ابتسامة. كل ما فرحتني مرة ولا شفت

فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.